المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى بنو إسرائيل الفعل العظيم الذي فعله الله بالمصريين، فخاف الشعب الله وآمنوا به وبموسى عبده.

دبل اسبريسو. لو انت في كافيه او نادي او اي مكان في ناس غير بيتك، بيتعرف بسهولة اللي شايل قهوة ورايح على ترابيزته، لانه ماسك القهوة بعناية وبصص لها بحب كبير. تعرف انك مش بتمسك اي حاجة تانية بنفس العناية والاهتمام، ولا تليفونك ولا اللابتوب، او حتى وانت بتقدم هدية لحبيبتك. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده انك بتعز وتحترم وتراعي قهوتك اكتر من حاجات او ناس تانية كتير. بصراحة انا شخصيا مكسوف من نفسي ان القهوة والشها بياخدوا الاهمية والاهتمام والوقت والحرص ده كله اكتر من اهتمامي بناس كتيرة مش بسأل حتى عنهم بالتليفون او وسائل التواصل الاجتماعي. يا رب ساعدني اهتم بالناس اكتر من وش القهوة.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير والبركة وصباح النشاط والحيوية على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. النهاردة كده قبل ما أصبح عليكم وقبل ما أقول لكم إيه موضوعنا، خلوني أصبح وأرحب بضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهاردة. يا كريستين صباح الخير.
2: يلا قولوا صباح الفل.
1: منورانا
2: يعني أخيرا
1: أخيرا
2: أخيرا عرفنا نظبط حاجة.
1: أنا بقالي وقت بحاول أظبط مع كريستين كده ميعاد ونتقابل ونتناقش كده في موضوع قوي هي اللي مختاراه على فكره. بالمناسبه النهارده مش انا اللي مختار موضوع الحلقه، عشان تبقوا عارفين موضوع النهارده لذيذ جدا وقوي جدا ومتحمسه جدا اكون بحكي معاكي فيه.
2: وانا كمان بجد، وانت فعلا كنتي وحشاني
1: يعني. احنا مبسوطين جدا بجد ان احنا نكون بنسمعك النهارده. طيب خليني اقول لكم كده ايه موضوع حلقتنا النهارده. النهارده كده كريستين مختار لنا موضوع لذيذ قوي. النهارده عايزين نكون بنحكي بالبلدي كده ازاي نعيش حياتنا صح، ازاي اعيشها بذكاء، ازاي اعيشها من غير ما تكون بتضيع مني في حاجات مش مهمة او في حاجات مش اولويات او مش اللي انا اكتشف بعد كده ان مش هو ده اللي انا كنت عايز اعيش بيه. فالنهاردة كده استناكوا تشاركونا في موضوعنا وتكونوا بتبعتوا لنا كده من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي. تقدروا تتواصلوا معانا لو بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، تقدروا تبعتوا لنا على رسائل الصفحة او على رسائل الواتساب. كمان لو بتتابعونا من على صفحتنا على الفيسبوك بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة، تقدروا تشاركونا من خلال التعليقات. النهاردة كده عايزاكوا تشاركونا واحنا لسه كده بنقول صباح الخير وبنبتدي كده نفتح كلام في موضوعنا. ايه اهم ثلاث حاجات في حياتك دلوقتي؟ فكر كده في حياتك بكل جوانبها بكل تفاصيلها. لو هتختار ثلاث حاجات تقول هم دول اهم ثلاث حاجات في حياتي، هيبقى ايه هم الثلاث حاجات دولت؟ والنهارده كمان هسال كريستين نفس السؤال، تقولي لي زوغيش ماشي
2: ماشي،
1: هتقولي لي ايه هم اهم ثلاث حاجات في حياتك، وايه النهارده الثلاث 26 النهاردة كده ايه اكتر حاجة مهمة حاسس ان انت لازم تنجزها النهاردة، تاسك كده مهمة انا لازم اكون بنجزها النهاردة، وايه الحاجة اللي اخدت منك وقت كتير الاسبوع اللي فات وحاسس ان هي استنزفتك وحاسس انه لا انا ضيعت فيها وقت كان ممكن استفيد بالوقت ده في حاجة تاني. فالنهاردة عايزاكوا تشاركونا في كل الاسئلة ديت، وتنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50 وتشاركونا كده ايه الرقم المفضل بالنسبة لكم. النهاردة كمان هنبدأ مع كريستين باللعبة ديت عشان كل مرة بنلحقش نلعبها.
2: يلا بينا.
1: ايوة، فهنكون بعد الفاصل كده بنتشارك مع بعض، و هستناكم تبعتوا لنا ارقامكم المفضله وكمان اجاباتكم على الاسئله. ايه اهم ثلاث حاجات في حياتك؟ الحاجه اللي اخذت من وقتك الاسبوع دوت وهي ما تستاهلش، وايه الحاجه اللي النهارده مهمه قوي ان انت تكون بتعملها، تاسك كده لازم النهارده اكون بخلصها. استناكم تشاركونا نحكي وندردش ونفضفض مع بعض لكن بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: أمام الطريق من الجهل أن تكون على الحياد، فإما أنك في الطريق أو ضال، وأمام الحق من العار أن تكون على الحياد، فإما أنك مع الحق أو مع الباطل، وأمام الحياة من السخف أن تكون على الحياد، فإما أنك حي أو ميت. فإن كان هناك شخصا قد ادعى أنه هو الطريق والحق والحياة وليس أحد يأتي إلى السماء إلا به، فمن الجهل والعار والسخف أن تقف منه موقف الحياد. فإن كنت تؤمن به فلزاما عليك أن تصدق كل ما قاله عن نفسه وعن كلمته وعنك. في شخص اسمه الرب يسوع المسيح قال عن نفسه إنه هو الطريق والحق والحياة، ومحدش يقدر يروح السماء إلا من خلاله. ما ينفعش تقف منه موقف الحياد ولا معاه ولا عليه، لكن لازم تحدد موقفك. هل أنت في الطريق ولا أنت ضال؟ هل أنت مع الحق ولا مع الباطل؟ هل أنت حي ولا أنت ميت؟ لو قلت أنك معاه مش بس لازم تصدق كل اللي قاله عن نفسه، لكن كمان لازم تصدق كل اللي قاله في كلمته في الكتاب المقدس عن نفسه وعنك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. ليك لازم أرنم على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. وزي ما كنا بنقول كده قبل الفاصل، موضوعنا النهاردة باختصار كده ازاي نعيش حياتنا بذكاء من غير ما تضيع مننا في حاجات ملهاش لازمة، او بعد كده احس انه ايه ده انا ضيعت حياتي. استناكم تشاركونا في كل اسئلتنا، لكن في البداية كده بعد ما بصبح عليكم للمرة التانية، خلوني كده ارجع تاني اصبح تاني على ضيفتنا النهاردة كريستين. وفي البداية كده كوكي خلينا ايه نتعرف بيكي اكتر، يعني مش اول مرة تكوني معانا، لكن علشان كل حد كده لو بيسمعنا للمرة الأولى عرفينا بنفسك كده شوية.
3: ماشي، أنا اسمي كريستين، بحب كوكي أكتر. مش هقول عندي كم سنة طبعا،
2: معروف كلنا خلاص 12-13 يعني معروفة
3: في العشرينات طبعا. أنا متجوزة، والحاجات اللي بحبها قوي هي القراية، السباحة، المزيكا، دي أكتر ثلاث حاجات بحبها.
2: فنانة ورياضية مع بعض.
3: يعني بحاول يعني فاهمة يعني يعني بقول كده وبحاول أعمل كده، بس يعني بس دي يعني دي كوكي بإيجاز.
2: كوكي عشان كده بقولها كوكي يا جماعة، يعني احنا بنستسهل وبنحب كوكي أكتر.
3: أنا كمان.
2: طيب خليني كده، احنا النهاردة زي ما كنا بنقول في بداية الحلقة، انت مختار لنا موضوع لو هنسميه باختصار كده وهنحط له اسم باختصار، ازاي أعيشها بذكاء أو ازاي أعيشها صح. ويمكن بنسأل كده كل حد بيتابعنا دلوقتي يشاركنا بالكام فكرة دولة. ايه اهم ثلاث حاجات في حياتك الوقت دوت؟ ايه اولويتك رقم واحد النهارده؟ الحاجه اللي انت عايز تعملها النهارده، عايز اروح من الشغل بدري، اجازه، عايز النهارده اعمل اكله حلوه، ايه اولويتك النهارده في اليوم؟ وايه الحاجه اللي اخذت من وقتك ومن طاقتك ويمكن استنزفتك الى حد ما الوقت اللي فات، وحاسس كده انه ايه اللي انا عملته دوت، خساره الوقت اللي انا ضيعته دوت؟

0: يمكن نفس الأسئلة دي هنبدأ بيها مع كوكي، لكن زي ما دايما بنلعب مع بعض كده في الصندوق من 1 لـ50. هستناكم بالمناسبة تشاركونا وتختاروا أرقامكم المفضلة. عايز ألعب مع كريستينا النهاردة اللعبة دي، ونبدأ من الصندوق كده. أول رقم يبقى ليكي، قوليلي كده تحبي تختاري رقم كام؟ معاكي أرقام من 1 لـ50.
1: 50
0: آخر رقم. طيب ده مشواري على بس ننزل لحد ده. ماشي يا ستي،
1: معلش بقى. طيب
0: بصي ستي، رقم 50 النهاردة سؤال. السؤال ده بيقول: إذا كان بإمكانك حذف مادة واحدة من المدرسة فماذا ستختار؟ قولي لي بقى، لو عندك اوبشن كده ان انت في مادة واحدة كنتي بتكرهيها، ويا سلام لو نلغي المادة دي من الدراسة، هتبقى ايه هي المادة دي؟
1: بصي هقول، هو انا مش بكرهها، بس انا ما بعرفش يعني، انا ما بعرفش ارسم مثلا. والرسم في وقت كان عليه درجات كتير قوي ومجموع كتير قوي. طب انا ما بعرفش وما بحبش يعني، انا مش بعرف ومش ناوي اعرف يعني، مش يعني ما بحبش الرسم، مش عايزه ارسم. يعني اديني رسمه مثلا وهلونها لك احسن الوان، بس تقولي ارسمي يعني موضوع مجهد قوي بصراحه.
0: يا هتلغي الرسم؟ طب حلو، انت ما لغيتيش ماده اساسيه يعني.
1: لا حاسه يعني، حاسه ان انا افهم حاجه او اذاكرها او احفظها واسمعها في امل، بس الرسم ده لو انت دماغك مش فيه يعني
0: مش عارفه اجيبه،
1: معرفش. حاسه يعني حاسه هوايه، موهبه، مش ماده يعني. ما تتذكرش يعني، اذاكر ايه يعني؟
0: لا تذاكر، صدقيني انت ظالمه
1: يعني، شكلك بتعرفي ترسمي، تعلميني بقى.
0: خلاص بعد. طيب دي كانت رقم 50. انتوا كمان تقدروا تلعبوا معانا من الصندوق وتختاروا ارقامكم المفضله من 1 لـ50. طيب بما اني زي ما كنت بقول لكم كده، هبدا مع كوكي بالثلاث اسئله اللي معانا النهارده. مستنيه كل حد فيكم ان هو يكون شاركنا بإجابته. قوليلي كده كوكي، لو جيت بدأت معاكي كده وقلتلك ايه اهم 3 حاجات في حياتك الوقت ده، وقتها تلاتة يعني، حتى لو في حاجات كتير اختاري كده اهم 3 حاجات حاسة ان هما دول التوب دلوقتي.
1: يعني 3 دي حاجة بصراحة مش سهلة، بس لو هختار 3 حاجات فعلا دول اللي بحاول طول الوقت اديهم الأولوية، حتى لو يعني عايزة اقول ايه، حتى لو انا مش عارف اعمل ده او مش عارف اعمل ده، بس انا بحاول طول الوقت ان هم يكونوا أولوية. اول حاجة جوزي طبعا، وتاني حاجة عيلتي، وتالت حاجة بحب قوي انه افكر واهتم انا ازاي اعرف اطور من المواهب اللي عندي او من الامكانيات اللي عندي، ازاي لو انا في حاجه بحبها ازاي اعرف اشتغل عليها اكتر واخد عليها كورسات اكتر وابقى حاجه في الحته دي. فحاسه دول اكتر 3 حاجات في حياتي عامه.
0: ده انت عملتي ميكس ما بين انه انا ههتم باللي حواليا او بحبايبي، وفي نفس الوقت انا كمان يعني ههتم بنفسي واطورني، فدي حاجه لذيذه. بالزبط. لذيذه قوي.
1: بالظبط. حاسه يعني العلاقات ما تتعوضش بصراحه. ده اللي انا حاسه.
0: عايزين نحكي شويه في موضوع العلاقات ما تتعوضش.
1: يلا بينا. يلا بينا.
0: طيب قولي لي كوكي، انت هل انت من الناس كده اللي لما بتصحى الصبح مثلا، في ناس كده ما تعرفش تبتدي اليوم غير لما قبل ما تفتح عينيها الصبح، انا النهاردة عندي 1 2 3 هعمل 1 2 3 اليوم متقسم، عارفة كده اللي بنقول عليها to do list، وابقى مخطط لليوم بكل تفاصيله عشان انا عايز اعيشها بذكاء بقى يعني، واليوم ما يتسرسبش من ايدي كده، وابقى عامل لستة وليكن مثلا فيها 8-9 مهام، ولاقي اليوم خلص وانا اتسحلت في الحاجات اللي المفروض اعملها ديت، بس الاقي اليوم خلص وانا لسه فاضل عندي 15 تاسك ما اتعملوش. انت من الناس ديت، من الناس اللي بتعمل تو دو ليست اساسا؟
1: يعني انا حاسه هو مفيش اوبشن تاني. يعني انا حاسه احنا معظمنا كده يعني. انا التو دو ليست بتاعتي مش بقى الصبح، انا بكتبها من امبارح بالليل، فاهمه؟ اللي انا هو بكره هعمل كذا، وممكن اصحى من النوم انا افتكرت حاجه مهمه لازم تتعمل فهكتبها. فالموضوع لا، الموضوع لا بعمل طبعا تو دو ليست، وتحسي انه هي الحاجات بتزيد ليه؟
0: ما بتخلصش
1: يعني. انت مهما تعملي تحسي لا، في حاجه بتطلع، في حاجه جديده بتطلع يعني. تبقي انت شغاله مثلا في الحاجات بتاعتك وتلاقي فجاه حد طلب منك حاجه مثلا، فمش تعرف تكسفي. حاجه باظت، انت شغاله على حاجه مثلا والحاجه باظت، اي جهاز بقى في البيت، لابتوب، غساله،
0: اي حاجه عطلت،
1: تحسي انه زود يا ابني تاسك عندك، هنصلح مش عارف ايه اللي باظ. فليه يا جماعه؟ ليه بتفقس يعني؟ ليه الحاجات بتفقس؟
0: واجي اخر اليوم حاسه ان انا عملت حاجات كتير ما خلصتش اللي مطلوب مني،
1: وحاسه بالذنب يعني. تبصي على واتساب او النوتس اللي انت كاتباها او ايا كانت كاتبه التو دو ليست بتاعتك، فين تحسي احنا ايه اللي وصلنا لهنا؟ احنا كنا 5 حاجات ليه بقيوا 20 يعني؟ مش عارفه يعني.
0: طب النهارده كده لو جيت قلت لك النهارده ايه الاولويه رقم 1 عندك؟ ايه اهم حاجه لازم النهارده يا كريستين، ما ينفعش اليوم يخلص من غير ما تكون الحاجه دي اتعملت؟
1: بصراحه يعني محتاجه اروح اطبخ. دي
0: طبيعي.
1: حاجه مهمه قوي
0: طبيعي.
1: النهارده لازم تحصل، ما ينفعش ما تحصلش.
0: دي اولويه مهمه.
1: يعني دي بصراحه اول حاجه جت في بالي لما انتي قلتي لي يعني.
0: طيب بما اننا النهارده كده عايزين نحكي عن ازاي اعيشها بذكاء وعيشها صح، فانا محتاجه انتبه بقى للحاجات اللي يمكن بستنزف فيها نفسي او وقتي او طاقتي من غير ما احس. فخلينا كده نبص على مدار الاسبوع اللي فات عند كريستين ونشوف كده ايه الحاجه اللي اخذت وقت او مجهود، عارفه كده نقول ايه الحاجه اللي سحلتك بدون داعي، يعني ايه الحاجه اللي اخذت من طاقتك واستنزفتك الاسبوع اللي فات وحسيتي كده النهارده. لو النهارده يمكن احنا لسه التالت يعني، بس لو النهارده كده اخر الاسبوع وجيتي بصيتي للاسبوع كده حاسه انه الاسبوع دوت كان ممكن استثمر الوقت اللي فيه ده اكتر من كده، بس التاسكايا ديت اخذت وقت اكتر من اللزوم او ما كانش ليها داعي دلوقتي.
1: بصي حاسه ان انا اتكلمنا كتير قوي وجادلنا كتير قوي في حاجات كانت ممكن تخلص اسرع من كده، يعني حاسه انا دخلت مناقشات وحوارات ضيعت فيها وقت واتكلمت كتير والطرف التاني اتكلم كتير، ومش شرط تبقى خناقه على فكره، هو ممكن
0: جدال.
1: يبقى يعني موضوع وبنتكلم وبنحكي، بس كان ممكن نلم اسرع من كده، او حاجه مثلا بناخد فيها قرار كان ممكن نلمها اسرع من كده. الحاجات كمان المكالمات قوي، يعني بحس انا داخله اتصل بحد هساله كذا، فبحس بعد ما خلصنا
0: المكالمة مطت،
1: انا ليه رصيدي خلص، انا كنت داخله اساله بس، فحسيت انه لا، فبدانا نفتح موضوع، طب شفتي ما اعرفش مين عمل ايه، لا انا هحكي لك بقى انت ما تعرفش ده اللي حصل كذا،
0: انا يعني لازم اعرف،
1: لا ما هي قالت له كذا، ليه يعني احنا ليه طولنا. انا بحس لا اكتر حاجه حاساها فعلا الوقت اللي فات ضيعت وقت كبير فيها، اتكلمت كتير قوي وسمعت كتير قوي وحاسه انه كان الموضوع يخلص اسرع من كده.
0: الرغي يعني الرغي مش مهدف.
1: رغيت وسمعت رغي كتير.
0: طيب قبل ما نكمل كلامنا خلينا كده نرجع سريعا للتعليقات عشان عايزين نصبح على اصدقائنا، واول حد معانا النهارده الجميله والنشيطه نانا. يا نانا قبل صباح الخير، اجازه ولا في الشغل النهارده؟ معلش لازم نعرف نكمل الحلقه مع بعض لحد فين. صباح الجمال عليك يا نانا. نانا بتصبح علينا بتقول صباح الخير يا ليليان وصباح المحبه والجمال لضيفتك الجميله. صباح الجمال عليكي يا نانا، مبسوطة جدا ان انتي معانا اول حد النهاردة. بالمناسبة مستنية كده اعرف ايه اهم 3 حاجات في حياتك الوقت دوت، وايه اهم حاجة محتاجة النهاردة ان انتي تكوني بتعمليها، وايه الحاجة اللي حاسة ان هي استنزفتك او اخدت من وقتك كتير الاسبوع اللي فات. وحالا اشوف لك رقم 5 من الصندوق النهاردة، ونطلع كده رقم 5. رقم 5 لعبة، يلا نلعب يا نان انا وانتي. رقم 5 النهارده بتقول رتب الحروف دي عشان تطلع صفه ربنا حطها فيك بتخليك تلاحظ الجمال حواليك. حلو قوي، ركزي، هي مش سهله بس انا واثقه ان انتي هتجيبيها. الحروف هي شين، ت مربوطه، دال، ه. وهغششك، هي اولها دال، ماشي، الكلمه اولها دال. يلا مفيش اسهل من كده، رتبي الحروف ديت وطلعي الصفه دي. رقم 5 النهارده، جاوبي عليها بسرعه وجاوبي على الاسئله اللي طلعت معانا مش في الصندوق بقى، اسئله حلقتنا النهارده، وهستناكي تلعبي معايا مره كمان في الصندوق يا نانا. كمان بنصبح على صديقنا مينا مفيد. يا مينا صباح الخير والبركه. مينا مبدئيا هتشاركنا في موضوع حلقتنا من غير ما نزوغ، ولو طلع لك اسئله من الصندوق تجاوب عليها. خليني حالا اشوف لك رقم 12 ورقم 12 النهارده. رقم 12 النهارده سؤال بيقول ايه اللمسه الودوده البسيطه اللي لو حصلت معاك الصبح من حد غريب، زي غريب ابتسم لك او بياع اداك باقي الفلوس مكتوب عليها كلمه حلوه، هتخلي يومك يقلب روقان. مش لازم من التفاصيل اللي مذكوره في السؤال، لكن قولي كده ايه الحاجه اللطيفه او الجميله اللي لو حصلت كده في بدايه اليوم هتحس كده ان يومك بقى مميز، او ان يومك بقى مختلف، او حاسس كده ان المود فرق. دي رقم 12. كمان رقم 33 ورقم 33 النهارده رساله بتقول ربنا مش عايزك تدبل وتموت وتموت نفسك في خدمه الناس. حلوه قوي النقطه دي، ربنا مش عايزك تدبل وتموت نفسك في خدمة الناس، ارحم نفسك الأول لأن نفسك لنفسك عليك حق. يعني انت نفسك دي ليها حق عليك، محتاجة كده ان انت تكون بتراعيها، تهتم بيها، تكون مش غلط ان انا في بعض الاوقات كده اهتم بصحتي واهتم بنفسي ووديني شوية وقت. فيعني واعتقد احنا اتكلمنا كتير في الموضوع دوت، فرسالتك النهاردة خليك خدوم وخليك معطاء، لكن ده ما يمنعش اني في نفس الوقت كده اخلي بالي من نفسي ووديها حقها من الوقت ومن الراحة ومن الاهتمام، ويعني أدلعها كده من وقت للتاني مينة. اتفقنا؟ طيب كمان برجع تاني للتعليقات، وبنصبح على صديقنا ماجد عادل. يا ماجد منورنا، صباح الفل عليكم. ماجد بيصبح علينا بيقول صباح الفل عليك يا لولو وكوكي، وعايزين نشوف رقم 7 بيقول ايه. يا ماجد منورنا. بالمناسبة يا جماعة، ماجد جوز كريستين، انا جاية اسيح لهم النهاردة على الهواء. فمنورنا ماجد. كان بتقول انت الاولوية من شوية، ماشي يعني جاية كده بس ايه نطلع قلوب. خلينا نشوف كده رقم 7 النهاردة بتقول ايه. ورقم 7 النهاردة يا ماجد لعبة. شوف بقى هتعرف تلعب معانا اللعبة دي ولا ايه النظام. رقم 7 النهاردة بتقول ارسم المشهد بالايموجي، يعني هتستخدم الايموجي عشان تعبر لي عن الكلام اللي انا هقوله دلوقتي دوت. انت واقف قدام المراية الصبح بتسرح شعرك ومستعجل، والفرشة شبكت في شعرك وتعقدت. يعني حاسة ان السؤال منطقي اكتر للبنات يعني، بس خلينا نقول مثلا ايه، الفرشة اتكسرت، او حسيت انه شعرك مش راضي يظبط النهاردة. عبر لي عن الحالة ديت من غير ولا كلمة، تعبر لي عن الايموجي، وانا تعبر لي عنها بالايموجي، وانا هكون بوصف للمستمعين كده الاعزاء ايه الايموجيز اللي انت حطتها. فدي رقم 7 النهاردة. ماجد هستناك ترد بقى انت كمان على الثلاث اسئله اللي معانا النهارده. ايه اهم ثلاث حاجات في حياتك الوقت ده؟ وات كريستين رقم 1 خلاص، مش
1: عارف لو ما قلتش مراتي
0: مش هنتناقش الموضوع ده، عايزين رقم 2 ورقم 3. وايه اكتر حاجه حاسس ان هي اخذت من وقتك الاسبوع اللي فات، وايه اكتر حاجه مهم ان انت تكون بتعملها النهارده؟ دول الثلاث اسئله اللي معانا النهارده يا جماعه، مستنياكم انتوا كمان تشاركونا. لكن ماجد بيكمل معانا وبيقول الليستة بتزيد، بس واضح انها مشكله عامه، اعتقد كلنا عندنا نفس هذه الازمه، الليسته بتزيد بس.
1: حقيقي
0: بحس اننا بدل ما نكون بنركز في الحاجات اللي احنا كاتبينها في الليسته الطويله العريضه ديت، وغالبا فكره التودو ليست دي بنعملها اكتر في اول السنه، وبعد كده بنرجع ما بنبصش عليها، فحس برضو اخر السنه ان انا مضغوط. نفس الفكره، اول اليوم اعمل الليسته الطويله العريضه، واجي اخر اليوم ابص فيها حس ان انا ما عملتش حاجه، فحس ان انا مضغوط برضو. فحس الموضوع ازمه عندنا كلنا تقريبا. ناس كتير قوي بتضغط من حته ان انا عندي تاسكات محتاجه تتعمل على مدار اليوم، حاجات محتاجه ان انا اكون بخلصها، التزامات بتطلع زي ما انت قلتي في النص كده ما كنتش عامله حسابي عليها. بس بحس انه جزء من الحاجات اللي برضو بتخليني احس ان انا مضغوط، ان انا دايما حاسس ان انا عايز اول ما موبايلي يرن ابص فيه، حاسس ان انا اول ما حد يخبط على الباب اقوم اشوف مين، حد زعق في الشارع اقوم اتفرج، سمعت ماما بتتكلم في التليفون في الاوضه اللي جنبي بتتكلم، اي حد اللي هو هي ماما بتحكي في ايه. بحس ان دايما كده ده اولوياتنا مشتته، فبنبعد عن التودو ليست ديت. فتفتكري كده ليه اول ما بتجيلي نوتيفيكيشن لمسج، او اول ما اسمع صوت حد بيتناقش بره او بيتخانق بره، يبقى عندي فضول ان انا اقوم اجري واشوف وافتح تفتكري ليه الحالة دي بتسيطر علينا؟
1: ما لازم اعرف مين بيتخانق ويتخانق ليه.
0: أيوة.
1: دي حاجة مهمة جدا،
0: الفضول يا جماعة.
1: ابوسي انا عايزة اقولك يعني مش ينفع اعمل كده دلوقتي، بس لو سمعتك الرنة بتاعت موبايلي النوتيفيكيشن اللي بتيجي، هي بتحسسك بالفضول، يعني تحسسك انه لازم اقوم اشوف في ايه بيحصل. وفي الاخر بتطلع مسج العرض، انا ولا مهتمة ولا معايا فلوس طبعا، بس يعني
0: أيوة.
1: يعني
0: كلنا هذا الشخص،
1: بس اللي هو ابص يمكن يبقى في حاجه، فاهمه؟ وبالذات بحسها اكتر، عارفه النوتيفيكيشن بتاعه السوشيال ميديا او الفيسبوك او كده، هو مين اتجوز، مين طلق، مين عمل ايه، عشان يا جماعه ابقى معاكم على الكوكب، يعني نبقى عارفين بس ايه اللي بيحصل حوالينا، مين سافر، مين راح، مين جه، ما بقاش قاعد كده انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، ما عايزه ابقى معاكم يعني. فبحس فيها، لا هي فيها، بحس فيها سنة فضول قوي يعني. انا عايزه اعرف،
0: انا حاسه ان المحرك الاساسي فيها هو الفضول، عايزه اشوف مين اتخانق، مين بيقول ايه، مين النوتيفيكيشن اللي جات لي. انا شخصيا من الناس اللي بحس كده ان انا لو جات لي نوتيفيكيشن بيضايقني شكل النوتيفيكيشن وهي مش مفتوحه. حتى لو مش هفتحها اساسا وهعملها ديليت، بس الموبايل رن لازم
1: تسكاية. هي تسكاية انه لازم اشيل النوتيفيكيشن اللي جنب اي محادثة على الواتساب، لازم أيوه. لازم دي تتشيل، فبقيت بعمل اركايف الحاجات عشان ما ببصش على الحاجات دي، الحاجات دي مش هنبص عليها، هنعمل اركايف
0: ايوه علشان يبطلوا يجيلي النوتيفيكيشن بتاعتها، فاللي هو خلاص بقى يعني هرحم نفسي من الجروبات الواتساب يا جماعة، اللي تلاقي نفسك داخل فيها وانت مش عارف مين دخلك، وكل ما اخرج الاقي نفسي جوه تاني، اللي هو يعني
1: انا في جروبات لغاية دلوقتي انا مش عارفة انا فيها، بس انا مش فاهمة قوي هم ليه، يعني هما ده بتاع ايه، بيبيعوا ايه، حتى بيبيعوا ايه، مش فاهمه يعني، مش مهتمه ومش فاهمه ومش مركزه يعني. فاهمه، حاسه كتير كتير قوي.
0: طيب عايزة أرجع تاني كده أفكر كل أصدقائنا بالثلاث أسئلة الأساسيين معانا النهاردة اللي مستنياكوا تجاوبونا عليهم. أول حاجة، إيه أهم ثلاث حاجات في حياتك الوقت دوت؟ إيه أهم ثلاث حاجات كده حاسس إنه أنا لازم كده دورة يكونوا أو رقم واحد عندي؟ تاني سؤال هو إيه الحاجة اللي لازم تخلص النهاردة، ما ينفعش النهاردة يخلص من غير ما تكون بتعملها؟ تالت سؤال، إيه الحاجة اللي حاسس إن هي أخدت وقت كتير الأسبوع اللي فات في حين إن هي ما كانش ليها داعي أو ما كانتش مهمة بالدرجة اللي تخليها تاخد المساحة دي من وقتي الأسبوع اللي فات؟ استناكم تشاركونا ونحكي أكتر مع بعض، لكن بعد الفاصل نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعديه نكمل كلامنا مع كريستين ونشوف كده ليه دايما كده أو أوقات كتير بندخل في دوامة أنا تايه مش عارف أخلص التسكات اللي عندي، التودو ليست بتولد وبتفقس وبتبيض وحاجات كتيرة وما بتخلصش، ليه ده بيحصل معانا وإزاي ننجز الحاجات المطلوبة مننا؟ يمكن كلام كتير لسه نحكي فيه مع بعض بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين.

0: أجلك ومن أجلي. إلى صليب.
1: راح عند قدمي المسيح. وسط الجموع كان المسيح زحمة، وكانت الجموع حوالين المسيح من كل مكان. راح عشان يترجى إن هو يشفي بنته الوحيدة. المسيح وافق إن هو يروح معاه. جاله راجل من البيت وقال له: ما تتعبش معلم، ابنتك قد ماتت. هو داخل المسيح قال له: ما تبكوش، البنت نايمة. فابتدوا يضحكوا، قالوا له: انت بتقول ايه، البنت ماتت. اخد بيد البنت، طلعها من الموت وادها حياة. المسيح رجع روح البنت من تاني. لو انت شايف ان وقت ربنا خلاص خلص، والناس بيقولوا لك انه خلاص الله مش هيقدر يعمل حاجة، المسيح بيقدر يطلع من الموت حياة.
2: الافكار بلون جديد على راديو سم.
3: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما، ولسه مكملين وقتنا كده ودردشتنا مع كوكي. لكن قبل ما أرجع تاني كده لكريستين ونبتدي نحكي أكتر في تفاصيل موضوعنا، خلوني أرجع للتعليقات علشان وصلنا لحد ماجد. ماجد بيجاوب بقى على السؤال بتاعه بالإيموجي، فبيقول: أعتقد بالإيموجيز دي أكتر حاجة معبرة. هو بعت لنا، هقول لكم يا جماعة هو بعت إيه. بعت وش مصدوم اللي هو من الصدمة ازرق يا عيني، ومندهش واللي هو حاطط إيده على دماغه كده خلاص خربت، ومقصاد بقى يعني خلاص انتهت حلول الأرض، وهنكملها هنحلق له خلاص هنحل المشكلة.
4: طب قول لي أساعدك يعني.
3: ماشي، برافو عليك يا ماجد، جاوبت على السؤال. تقدر تلعب معانا مرة كمان وتختار رقم تاني. كمان نانا بتقول برضو نانا بتحاول تجاوب على السؤال بتاعها، تحاول تجمع الكلمة الحروف اللي كان مطلوب منها تجمعها وتطلع الصفة اللي ربنا حطها فينا نكون بنلاحظ بيها الجمال أو نفرح بيها كده بالجمال. فالحروف بتاعتها كانت شين ته مربوطة دال هي، فهي بتقول: هدشة أو دهشة ساعديني نليان، لا أعرف شو يعني. طب بصي، أنا هساعدك وهنرقف بحالك شوية يا نانا عشان اختلاف اللهجات، بس انتي برافو عليكي جبتيها صح. هي دهشة، دهشة اللي هي الاندهاش أو الانبهار. فأنا لما بشوف كده حاجة حلوة أو جميلة حواليا ربنا عملها، فبنبهر بيها، بندهش بيها. ماشي، دي رقم كانت رقم 5، برافو عليك يا نانا. هستناكي تجاوبي بقى على أسئلة الحلقة وتلعبي معايا مرة كمان في الصندوق. لكن عايزة أرجع تاني كده بقى لكريستين ونبتدي نحكي أكتر في ليه دايما بنسمع او احنا نفسنا بنقول انه انا ما بلحقش اخلص التودو ليست اللي كنا لسه عاملينها اللينك اللي فات دي، ما لحقناش نخلصها. ليه بيحصل معانا ده، وليه ما بنلحقش نخلص الحاجات اللي احنا مقررين في اول اليوم اننا عايزين نكون بنعملها، ونيجي على اخر اليوم نلاقي اننا تعبنا ومجهودنا خلص وطاقتنا خلصت، وان انا حرفيا ممكن اكون على مدار اليوم ما قعدتش، بس انا مع ذلك مش عارف انا ليه ما عملتش اي حاجه من الحاجات اللي مطلوبه مني، والاقي انه التاسكات بدل ما هي المفروض ان هي تكون بتقل، لا دي بتزيد، وحاسه ان انا في حاجات كتيره قوي معطلاني وواخده وقتي وما بلحقش انجز. تفتكري ليه بندخل في الدوامه دي؟
4: بصي، يعني انا بالنسبه لي في اكتر 3 حاجات عايزة حكي معاكي فيها. انه زي ما اتكلمنا، مش عايزة اكون بعيد الكلام، بس اول نقطة بحس قوي السوشيال ميديا او فيسبوك، يعني اقعد افتح الفيسبوك اضيع ساعة مثلا. كمية القنوات اللي عدش، انت عندك قناة من كل بلد، اسمعي بقى اللي انت عايزة، مهتمة بمزيكا هتلاقي، مهتمة بفيلم هتلاقي، مهتمة باخبار هتلاقي، يعني مالكيش حجة، هعطلك. فاحنا في اكتر زمن بحس انه لا، في حاجات كتير، في حاجات انت عندك فيسبوك، واتساب، انستجرام، تيك توك، فده موجود متاح طول الوقت.
3: انه كل عصر او كل زمن كان عنده المشتتات بتاعته. يعني حاسه ان النهارده فكره انه السوشيال ميديا ممكن تكون بتسرق الوقت ديت، ممكن تكون النهارده مسيطره علينا، النهارده في عصرنا النهارده. انا فاكره انه واحنا اصغر شويه ما كانش لسه في السوشيال ميديا، ما كانش في حاجه اسمها فيسبوك وواتساب وتيك توك والحاجات دي كلها. فواحنا صغيرين كان بياخد وقتنا قنوات الكرتون والتلفزيون، ولا برضو لو ما فيش رقابه بقى في البيت احنا متحدد، فبحس انه لا هديها هتسحب مع الوقت. حاسه ان قبلها بشويه اكيد كان في حاجات تانية بتسرق الوقت. فيمكن بناء على كلامك كده انه اللي بيخلينا ما بنخلصش التاسكات ديت ان دايما في حاجه هتعطلني، في حاجه كده هتطلع انا ما كنتش عامل حسابها او ما كنتش مستعد ليها، او حاجه شتتتني، او حاجه خدت تركيزي عن اللي انا المفروض اعمله. طب خليني اسالك يا كوكي كده، هل سبق وكنت عايزه تعملي حاجه وبسبب التشتت مثلا عملت حاجة تانية او ما عملتيهاش؟ يعني التشتت ده اثر عليكي قبل كده؟
4: بصي هقولك حاجة، يعني ده بيحصل قوي بقى في الحاجات اللي لما تيجي تشتري حاجة مثلا.
3: أوه.
4: ده بيحصل معايا جدا بقى، اللي هو ايه، عارفة الحاجات بتاعتهم اللي هي ايه، الحق العرض او يلا اشتري والحاجة تتحط لك على الرف كده بطريقة اللي هي مغرية قوي. يعني فاكرة في مرة في عيد الام كانت ماما كانت طالبة مني جهاز معين اجيبه لها، ولفيت في كذا محل فما لقيتش. المهم دخلت اخر محل وبدور وكده، انا خرجت المحل ده انا كنت جايبة عصير وايس كريم ومربى. طيب. وانا كنت موقفة سكريات اصلا.
3: أوكي.
4: فبعد ما خرجت المحل هو انا كنت جاية ليه؟ فحاسه يعني دي حاجه من الحاجات اللي هي بالذات
3: كان عليهم عرض.
4: يعني بصي هو ما كانش عليهم عرض بس انا حسيت بالاغراء، ما تفهميش ليه. حسيت انا يا بقالي كتير ما كلتش مربى، ليه لا، فاهمه؟ بس انا ما كنتش داخله هنا لكده اصلا، بس تحسي انه
3: اتشتتي او تهتي عن التاسك الاصليه اللي انت داخله عشانها.
4: في حاجات كده بالذات زي ما بقول لك في الشراء، لما تلاقي ان انت داخله وفي حاجه كده زغللت،
3: ده دوامه العروض بقى، الحق العرض.
4: دوامه العروض دي بقى يعني دي مشكله لوحدها. يعني هذا حاجك، بصي الابلكيشن اللي هو بتطلبي منه حاجات تجيلك على البيت وكده، فالابليكيشن ده انا بشتري منه طول الوقت. ففي مره كان عامل لي اوفر خصم كلام عبيط يعني 17 20 جنيه حاجه كده يعني، فقلت طب ما ادخل ابص يعني. وايه بقى وهو مش هيقول لك بقى الخصم كده وخلاص، ده هيسيب، ده هيقول لك ده هت اكسباير كمان يومين، هتنتهي صلاحيتها كمان نص ساعه. فلو طب ما نبص، هنخسر حاجه؟ احنا هنبص بصه، عارفه هبص بصه دي بعدها بتبقى في مشاكل كبيره. فدخلت بصيت بصه، خرجت اشتريت حاجات ب 800 جنيه طبعا
3: عشان اخد الخصم
4: ابو 20 جنيه.
3: هايل.
4: وقلت ايه الشطاره دي؟ لا بصي هم شاطرين قوي، يعني الناس بتوع الماركتنج دول بيبقوا شاطرين في انه انا انت داخله عشان كذا، بس انا هشتتك برضو وخليكي تعملي حاجه تانية، وانا التسكيه اللي انا كنت داخله عشانها ما اتعملتش أصلاً. بس انا مش هنا يعني انا في حته تانية.
3: بس خليني اطمنك يا كريستين ان انت مش حاله فرديه. انا بقول لك انا يعني من يومين حصل معايا نفس الموقف بالظبط، اللي هو كنت داخله برضو بطلب حاجه اونلاين، بس انا معلش الموضوع كان مختلف، ما كانش عرض.
4: طب الحمد لله.
3: انا قال لي ممكن تاخدي فري شيبينج او شحن مجاني لو زودتي الاوردر فوق مبلغ معين.
4: اوكي.
3: فاللي هو طب ما ازود واخد شحن مجاني؟ طب انت محتاجه ان انت زودتيه ده؟ لا
4: طبعا
3: هزود واخد شحن مجاني.
4: فرصه.
3: ايوه. والكوميدي في الموضوع بقى ايه، ان انا كنت بسال على المنتج دوت الصبح، ويردوا بقى الناس بتوع المودريتور اللي بيردوا على المسجات ديت، يقول لك الحق العرض دوت لمده ساعه، لو محتاجه الحقي اطلبي. احنا بنرد على المسج كل ساعتين ثلاثه، وفي الاخر طلبت المنتج بالليل من على الويب سايت اساسا.
4: أوكي.
3: وخدت نفس الاوفر، بس هو فكره اللي هو
4: إيه؟ الحق
3: انت معاك ساعه. ليه ساعه؟ هي ساعه وهميه. بس انت معاك ساعه، فاحساس ان انت لازم تاخد قرار دلوقتي حالا، بحس ان ده من الحاجات اللي بتوهنا عن التاسك الاصليه. بتشتتني عن ان انا جاي هنا اعمل ايه، انا كنت داخل اعمل ايه. بس اوقات كتيره بنحس ان اليوم بيجري مننا في التشتت دوت، واحنا ما لحقناش نعمل. فهل المشكله فعلا الوقت بيجري؟ او انت عارفه كده دايما النهارده بنسمع وبنقول انه زمان اليوم كان فيه بركه، النهارده اليوم ما فيهوش بركه. يعني هل ال24 ساعه بتوع النهارده مش هم ال24 ساعه بتوع امبارح؟ يعني بتوع ايام ماما وتيتا وجد يعني حاسه مش عارف.
4: يعني هي دي الفكره اللي كنت بكلمك فيها، هو كلنا عندنا نفس ال24 ساعه سواء زمان او دلوقتي، حتى الاشخاص نفسها. يعني هل احنا دلوقتي في ايامنا دي ما فيش حد شاطر قوي مشهور قوي اشتغل على نفسه كتير وبقى حاجه كبيره؟ في اسامي كتير معروفه وبتلمع وتحسي طب الناس دي استغلت وقتها ازاي، ما هو عندهم نفس ال24 ساعه بتاعتي اللي انا مش بلحق اعمل فيها حاجه خالص. بس هو ده اللي كنت بحكي يعني معاكي فيه، انه فكرة الحاجات المعطلات اللي حوالينا، طريقة استخدامي للوقت مهمة قوي. يعني هقولك على حاجة، أنا شخصيا من الناس اللي بتركز قوي في التفاصيل، مش تفاصيل الموضوع لكن تفاصيل التسكوية. يعني التسكوية لو ما خلصتش بالطريقة الفلانية فهي بالنسبة لي ما خلصتش. فلو انت زي بتحبي الكمال، بتحبي كل حاجة مظبوطة 100%، لا هنقعد حبة حلوين مع بعض واليوم هيعدي، وال24 ساعة وال80 ساعة هيعدي ومفيش حاجة بتحصل. ليه؟ لانه انا مهتمة قوي بالتفاصيل، انا عايز الحاجة كاملة قوي. يعني حاجة كمان بحس انه حتى الحاجات اللي مهمة قوي مش دايما تبقى واضحة قدام عيني. يعني انا مش عارف انه لا ده مهم قوي، ده لازم يخلص النهاردة بالكتير،
3: بس عايز اقولك على حاجة، احنا كنا لسه بنحكي من كام حلقة كده عن ان الكمال عدو الانجاز.
4: ده حقيقي جدا.
3: فانا لو فضلت زي ما انت بتقولي كده الحاجة دي او التسقاية دي لازم تخلص بالشكل دوت، ولو مخلصتش بالشكل ده يبقى مخلصتش، ما انا كده عمري ما هخلص كده، عمري ما هنجز.
4: كل سنة وانت طيب.
3: يعني عمري ما هنتقل لي المهمة اللي بعد كده، وعمري ما هعلم كده في التودو ليست اللي انا عملتها دي على ان اي حاجة تم انجازها. طب هل لانه مثلا انا كل حاجة عايز اديها وقتها قوي، هل لو اليوم زاد، خليني اسالك كده بشكل شخصي يا كوكي، لو اليوم زاد هتخلصي ولا برضو مش هتخلصي؟ يعني لو خلينا ال 24 ساعه دولت اليوم الواحد بقى 48 ساعه، هتلحقي تخلصي برضو ولا برضو هيطلع لنا حاجات تملى ال 48 ساعه؟
4: بصي، اجابه بكل امانه وشفافيه، لا انا حاسه انه لا
3: برضو،
4: لانه حاسه انه مش وقتي هو المشكله. انا حاسه انه طريقه استخدامي للوقت او طريقه انجازي للتسكوت او انا بقسم دنيتي ازاي وبشوف ايه الاهم وايه المهم وايه اللي مش مهم، انا حاسه انه ده هو اللي بيعطل الدنيا، مش انه اصلا يا جماعه ما عنديش وقت.
3: يبقى اللي انا فهمته منك ان المشكله مش انه اليوم صغير، او المشكله مش انه الوقت قليل، المشكله ان انا تايه.
4: مش حاسه، حاسه انه حتى لو زاد هتطلع حاجات برضو ازيد، يعني حتى لو الوقت زاد هتطلع تسكوت ازيد. فلا، مش حاسه خالص انه الوقت بصراحه.
3: طب ليه يعني؟ لو المشكله مش في الوقت، طب المشكله تبقى في ايه؟
4: بحس انه يعني محتاجين ودي فكره مهمه قوي يا لولو، انا محتاج اعرف ايه الفرق ما بين حاجه مهمه قوي وحاجه مستعجله قوي. لانه ساعات بحس ان الاتنين بيدخلوا في بعض. انا يعني في حاجات مستعجله جدا بس مش مهمه، والعكس. فاحيانا الاتنين بيعملوا ميكس كده، تحسي انا تهت، يعني انا كنت داخل اعمل حاجه فتهت، لقيت حاجه بتستعجلني فاهمه، فدخلت فيها وتشتت. بس هل هي مهمه؟ لا،
3: او مش عارف ارتب كده المهام في حياتي، مش عارف انظمها
4: بالظبط.
3: طبعا حاسه ان دي نقطه مهمه قوي. خلينا كده نرجع للتعليقات وبعد كده نرجع نكمل كلام فيها. وصلنا لحد نانا كانت بتقول اهم ثلاث حاجات في حياتي الوقت ده هو قراءة الكتاب والصلاة وبيع سيارتي الصغيرة واشتري سيارة كبيرة وشراء شقة صغيرة. بتقول الحاجة رقم واحد في اولوياتي ومهمة تتعمل النهاردة ذهابي للماركت واشتري بعضا من الحاجات للمنزل. طيب برافو عليك يا نانا، انت جاوبتي سؤالين من التلاتة. بس خليني كده ارجع لأهم ثلاث حاجات في حياتك. عجبني قوي ان انت حطيتي اول حاجة مهمة في حياتك ان يكون بقضي وقت مع الله. حلو قوي ان تكون دي اولويتي. نانا يعني بصي، عشان انا ما بنساش، نشتري عربية جديدة ونجيب بيت جديد، بس نخلي بالنا اننا بنشتري بتأني بهدوء من غير تهور. ماشي عشان انا ما بنساش. طيب نانا مستنياكي كده تجاوبينا كمان على السؤال الثالث، وايه هي اكتر حاجة حاسة انه انت ضيعت فيها وقت او استنزفتك الاسبوع اللي فات، حاجة كده انه لا ما كانش الحاجة دي ما كانش تستاهل ان هي تكون بتاخد الوقت ده كله من حياتي او استنزفتني كتير الاسبوع اللي فات. استناكي كده تشاركينا ونكمل لعبة مع بعض في الصندوق. كمان ماجد بيقول حاجة لازم اعملها النهاردة، اقعد شوية في الناثينج بوكس. الناثينج بوكس بتاع الرجالة دوت، يعني عايز اسألك بتعملي ايه لما بيدخلوا في المود دوت؟ عشان محتاجه في كلمتين. حلو، فكرة ان انا اكون بقعد مع نفسي شوية دوت، دي من حاجات الحلوة يعني، مش مشكلة. ماشي. بيقول اولويتي مراتي طبعا الاولوية الاولى، بعدها شغلي، بعد كده العيلة. يعني الراجل بياكل عيشة
4: الحمد لله.
3: بيقول اكتر حاجه كانت واخده وقتي اليومين اللي فاتوا الشغل طبعا وصيانه العربيه ودراسه كتاب روحي ليه علاقه بمجموعات المشاركه. طيب هل حاسس ان هي كانت حاجات استنزفتك او حاجات كانت تاسكات وهميه، ولا لا حاسس انه دي كانت مهام محتاجه ان هي تكون بتتعمل، فحاسس ان هي ممكن تكون اخذت مني وقت بس كان مهم ان هي تتعمل فشاركني كانت مهمه، ولا لا كان ممكن ااجلها او استبدل الوقت دوت بان انا هملاه بحاجه تاني. كمان نانا بتقول ماشي، يعني انا كده عايزين نكون متانيين ومركزين وهاديين من غير تسرع وسربعه. طيب خليني كده ارجع تاني لكوكي، وكنا وقفنا عند انه مشكلتنا مش مشكلة وقت، وانه اليوم 24 ساعة، فزي ما ربنا خلقهم كده 24 ساعة هم كفاية. تقسيمة ال 24 ساعة تقسيمة بشرية اوكي، بس هي فكرة من مشرق الشمس لمغربها يعني، او فكرة دوران اليوم، هو ربنا مقسم اليوم مظبوط. الوقت كافي. رحلة دوران الشمس من يوم ليوم ديت هو ربنا عاملها ان هي تكون حجم طاقة يعني الانسان ما يستحملش اكتر من كده, او فهم خلاص هم 24 ساعة دولت هم كافيين. فيمكن زي ما كانت كريستين كده بتقول ان المشكلة مش في ان اليوم قليل او ان 24 ساعة بيجروا, المشكلة في ان انا مش عارف انا عايز ايه, او ان الدنيا مش واضحة. وزي ما كانت بتكمل وبتقول كده انه احنا احيانا بنعمل ميكس او خلط ما بين الحاجات المهمة والحاجات اللي محتاجة نكون مستعجلة نعملها دلوقتي مش بس مهمة. طيب هنرجع للفرق ما بين مهم ومستعجل ديت, واحكي لنا اكتر ايه موضوع مهم ومستعجل دوت.
4: بصي هي الحاجات او يعني التاسكات بتبقى متقسمة لاربع حاجات. لو حاجة مهمة جدا ومستعجلة جدا دي لازم تحصل, زي مثلا انا عندي تاسكاية في الشغل والديدلاين بتاعها النهاردة دلوقتي, فما يعني ما فيش مفر. لو حاجة بعد الشر, حد تعب محتاج يتنقل مستشفى, في حاجة دي حاجة مهمة ومستعجلة جدا دي مش هنتكلم فيها. امتحان انا لازم اذاكر. أيوه. ما فيش اوبشن, وحاجة في ديدلاين فانا مش براحتي, مش اللي هو طب ما نأجله, مش هيتأجل هيتأجل السنة اللي بعدها. بس ده احنا مش عايزينه يحصل. فدي حاجة مهمة ومستعجلة جدا, ما اقدرش يعني خليني اقول ما اقدرش العب في الديدلاين, وما اقدرش اقول انا هتجاهلها مش مهم.
3: يعني انت قصدك ان انا دلوقتي لما اجي علشان احل مشكلة ان 24 ساعة ما بيكفوش هبتدي اقسم يومي لايه مثلا؟ اول حاجة انت قلتهم اربع حاجات. اول حاجة فيهم هركز كده ايه اللي مهم ولازم يتعمل دلوقتي ما ينفعش يتأجل.
4: بالزبط.
3: فمثلا هكون ببتدي بي الـ الـ اليوم, او ببتدي بي لسة المهام بتاعتي من غير ما اكون بضيع فيه وقت. وحاسة انه الحتة دي انا ممكن ادخل فيها مش بس شغل, انا حاسة انه ممكن برضو احط فيها التزامات عائلية. انا محتاج دلوقتي مثلا اروح ازور ماما, دي مهمة ومستعجلة بالنسبة لي ان دي اولوية بالنسبة لي. فحاسة انه ده يشمل حاجات كتيرة قوي في حياتنا نقدر اننا نكون بنطبق عليها. طيب انا حاسة انه الاربع تسكات ديت احنا محتاجين نلموهم مع بعض كده في فكرة واحدة, فخلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نستفيد فيها براحتنا. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة, فاصل ونرجع نكمل كلامنا على طول.

0: ابداعات النفس الانسانيه. في فنون مشهوره زي الغنى، التمثيل، المزيكا وغيره، وفي فنون مغموره محدش واخد باله منها، زي مثلا فن اسمه فن التماس الاعذار، علشان الشخص المجروح غالبا بيجرح. فن التماس الاعذار فن راقي محتاج مننا تركيز.
1: راديو سما، لون ايامك.
2: رجعنا ليكم مره كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما، ولسه مكملين كلامنا مع كريستين. كنا بنحكي قبل الفاصل انه يعني حتى لو حلينا ازمه ال 24 ساعه ويعني نفخنا كده في اليوم بقى 48 ساعه، في الاغلب هيفضل لسه عندنا نفس المشكله. وانه زي ما كانت كريستين كده كانت بتقول، المشكله مش ان اليوم طويل او قصير، المشكله اننا مش محددين احنا عايزين ايه، او ان احنا تايهين ما بين الحاجات اللي المفروض نكون بنعملها، بنتلخبط فيها او مش عارفين نرتبها. صح، هي بدأت معانا الفصل اللي فات بانه احنا محتاجين نقسم المهام اللي عندنا كده لاربع حاجات. قالت لي اول حاجه فيهم انه المهم ومستعجل. صح كده، مهم ومستعجل، الحاجات اللي لازم تخلص دلوقتي زي المذاكره بتاعه الامتحان اللي مش هيتاجل، او التاسك اللي لازم تخلص دلوقتي، او الشغل اللي لازم يخلص دلوقتي. مش لازم بس شغل ومذاكره، ممكن تكون حاجات حتى في حياتي، انا محتاج دلوقتي اروح للدكتور لان انا اسناني وجعاني، فدي مش هعرف ان انا اكون باجله. فانا محتاج كده ابتدي اكون بقسم لستة المهام بتاعتي لاول خانه فيهم قلنا اللي هي المهم والمستعجل. طيب ايه تاني غير قلنا ان دي اول خانه؟ ايه تاني؟
3: تاني خانه بقى دي مهمه قوي، دي خانه الحاجات اللي هي مهمه جدا بس هي مش مستعجلة، ملهاش ديدلاين. يعني لو لولو جت سألتني مثلا، قالت لي ايه يا كوكي الحاجات اللي بتنسيها، هتبقى متوقعة مني اقول لها الحاجات اللي مش مهمة بنساها لولو، او الحاجات اللي مش بحبها، التاسكات اللي مش بحبها بتجاهلها بطنشها. بس الحقيقة انه لا، الحقيقة الحاجات اللي بننساها هي الحاجات اللي هي مهمة جدا بس هي ملهاش ديدلاين. زي ايه مثلا؟ زي مثلا صحتي. انا مثلا المفروض ان انا اروح الجيم مثلا، بس يعني مش هروح كمان نص ساعه يعني، بس هروح، فاهمه؟ محتاجه اظبط اكلي واكل اكل صحي اكتر واعمل دايت والحاجات العظيمه دي، بس ممكن اعمله بكره، مش هبدا النهارده يعني. محتاجه تشيك اب على صحتي، اعمل تحاليل معينه، بس ما فيش حاجه وجعاني، فايتس اوكي ان احنا ناجلها، ما فيش مشكله خالص.
2: دي كارثه قوي ان احنا بننسى الحاجات دي، حاسه ان دي حاجات مهمه مش احتماليات.
3: ده يعني رقم اتنين، دي من اخطر الحاجات بصراحه. ايه تاني؟ مثلا زي عيلتي، يعني لو يعني عيلتي دي ما فيش حد ما فيش اتنين يختلفوا ان عيلتي مهمه، بس هل لازم اروح ازورهم الاسبوع ده؟ مش لازم الشهر ده، ممكن عادي عندي حاجات بس هزبطها وهبقى ازورهم اكيد. يعني اراهنك لو جيتي سالتي حد قلتي له مثلا هل تحب مثلا تطور من نفسك او تشتغل على نفسك في مجالك وتبقى احسن، تاخد كورسات، او حتى مش في مجالك بس تتعلم حاجه جديده، جدا احب جدا. محدش هيقول لك لا ما احبش. احب. طيب ناوي تعمل امتى؟ على المهل، ما يعني احنا مش مستعجلين. فدي حاجات لا، يعني اللي عايزه اقوله انه من اخطر الحاجات واهم الحاجات هي الحاجات اللي هي مهمه جدا في حياتنا بس ما لهاش ديدلاين، احنا مش مستعجلين عليها. ما فيش حد واقف بيقول لي يلا اصحي ميعاد الاهتمام بصحتك جه وانت لسه نايمه. ما فيش واحد مدير واقف لي بيزغر لي كده اللي هو ايه، انا هديك جزا عشان ما اهتمتش بعيلتك، ما قعدتش مع اولادك النهارده نص ساعه على بعض. ده مش هيحصل. بس دي اللي بتفرق من حياة شخص للتاني، دي اللي بتفرق من شخص للتاني، دي الحاجات المهمة قوي. ولأني مدرك ده، محتاجة أحط لها خطة وجدول، لأني عارف إن دي مهمة جدا بتفرق جدا بس ما لهاش معاد. محتاج إني أعرف إن الحاجات دي مش بتزن عليا، بس أنا مش هقدر أركنها، لأن لو ركنتها أنا هصحى على جرس إنذار يلحق يا ملحقش،
2: هصحى على كارثة في الآخر،
3: هصحى يعني على كارثة،
2: يا صحتي ضاعت، يا علاقتي ضاعت،
3: يعني مش ضمن النتائج، يعني انا وحظي.
2: يبقى حاسه كده انه بناء على كلامك، المربع دوت او الخانه دي هي اهم خانه في حياتنا، او البند دوت، او الحاجات اللي هتتحط تحت البند دوت في الليسته بتاعه المهام، هي المفروض تكون اولويه، مش ان هي كماليات او لما افضى اعملها. يمكن زي ما كنت تقول في الاول كده، عيلتي مهمه، هل انا مهمه اروح لها الشهر دوت؟ اللي هو لا ده مهم، انا محتاجه ابتدي احط كده في لسته المهام بتاعتي انه لا انا محتاجه اروح لعيلتي الشهر ده، انا حاسس ان انا ظهري واجعني بس هل انا محتاج اروح للدكتور دلوقتي؟ لا انا محتاجه ابتدي احطها في في لستة المهام كده المستعجلة انه دي حاجة محتاجة تتعمل. طب دول كده نقطتين يكو يعني, او خلينا نقول لو هنقسمها خانات كده, هقسم الجدول بتاعي كده خانات. انت قلت هم اربعة, يبقى اول حاجة عندي
3: المهم والمستعجل.
2: مهم ومستعجل, والمهم
3: مهم ومش مستعجل, وده اهمهم يعتبر لان دايما بيتنسي.
2: طيب ايه تاني؟
3: وتالت حاجة بقى اللي هي حاجة مش مهمة بس مستعجلة, اللي هو الحق العرض. اي عرض ايه؟ بس الحق يعني, مش مهم تعرف عرض ايه, بس الحق. اشتري الفيلا ام 5 مليون يعني, الحق. فاهمة؟ انه حد يجي مثلا يرمي علي حاجة بسرعة في الشغل, يعني مش شغلي اصلا, بس اعملها لي بسرعة, مش محتاجة ان انا اللي اعملها على فكرة. يعني احساس الاستعجال, ان هي مستعجلة جدا, بيوهمك ان هي مهمة, بس في الحقيقة هي مش مهمة خالص, ومش لازم انا اللي اعملها اصلا.
2: ايوه, زي الحق العرض علشان الاوفر
3: بسرعة
2: يخلص. ايوه
3: بسرعة. أيوة. احس اول ما تحسي الحق اعرفي ان في حاجة مش تمام.
2: والمشكلة اننا اوقات كتير بنبقى مش محتاجين فعلا للحاجة ديت
3: بالظبط,
2: بس لانه الحق العرض هيخلص, المنتج ده مش هيتكرر. ففكرة انه انا خايف, لا, ما يمكن احتاجه, ما يمكن يطلع حلو, ما يمكن يطلع منه الحاجة اللي انا كنت بدور عليها. ففكرة انه انا لازم اخد قرار دلوقتي, دي فخ محتاجه اخد بالي منها.
3: اول ما تحسي ان انت مستعجله, اقفي لحظه واسالي نفسك, هو انا يعني انا مستعجل ليه؟ هو بجد مهم؟ هو بجد مستعجل
2: ولا بيجيبوا رجلي بس خلاص؟
3: لانه فكره ان انا مستعجل دي تخليني اخد قرارات وبعد كده ارجع افكر انا ليه عملت ده. مش عارف,
2: تحكوا علي.
3: أيوة.
2: خبوني السنين. طيب كده بقى معانا مهم ومستعجل, مهم ومش مستعجل,
3: مش مهم ومستعجل ومش مهم ومش مستعجل. دي اخر حاجه بقى, دي الحاجه اللي هي ايه, اللي هي تضيع الوقت, اللي هو افضل سكرول. انا نايمه اصلا بس بسكرول, مش فاهمه, مش مركزه اصلا, بس هخلينا نسكرول. بنحس ان احنا عملنا حاجه, احنا في الحقيقه ما عملناش حاجه, بس بنحس ان احنا عملنا حاجه. تشغلي التلفزيون وانت اصلا مش مركزه مع حاجه بتتفرج عليها, هي حاجه مش مهمه قوي او مش مفيده قوي, بس بضيع وقت يعني, بفضي دماغي زي ما بيقول. وده حلو, ده مطلوب, بس لحد فين؟
2: طيب علشان ما نتسحلش في الدوامه بتاعت اني بضيع وقت وخلاص, او دوامه المش مهم ومش مستعجل ديت, اعتقد ان انا كده محتاجه ارجع ابص للليسته بتاعت المهام بتاعتي ديت, ايا كان بقى انا النهارده مخطط عايز اعمل ايه, وابتدي اعيد ترتيبها, او اعيد كده اشوف ايه اللي فعلا مهم فيها, وايه اللي مش مهم, ايه اللي مستعجل وايه اللي مش مستعجل. لان حاسه انه لما ابتدي احدد كده وافرق ما بين ده وده, ده هيأثر على حياتي وعلى قراراتي وعلى ايه اللي انا هعمله دلوقتي وايه اللي مش هعمله دلوقتي. انت عارفه كريستين, من تقالي من كام اسبوع كده كنا بنحكي عن قصه لممرضه استراليه تقريبا لو انا فاكره صح, بتشتغل في الرعاية التلطيفية, اللي هم بيبقوا بيرعوا كبار السن أو الأمراض, أصحاب الأمراض المزمنة في أيامهم الأخيرة, كنوع من أنواع العناية اللي هو يعني بيطبطبوا عليهم يعني. فعملت دراسة, عملت قلق قوي في الأوساط بتاعت علم النفس, ولحد دلوقتي يعني كتير لسه بيبحثوا في النظرية ديت, إنها قالت إنها لقيت إنه كتير من اللي هي خدمت معاهم أو خدمتهم في أيامهم الأخيرة وسألتهم كان نفسك تعمل إيه في حياتك, كانت متوقعة بقى إنه هيقولوا لها كان نفسي يبقى معايا فلوس, كان نفسي يبقى اترقى في شغلي, كان نفسي هيك, بتخيل حاجات اللي هي الحاجات
3: الكبيرة.
2: بس هي اتفاجئت بانه معظم الاجابات كانت مش انا نفسي, لا ده يارتني, اللي هو حاجة كانت في ايدي فعلا بس ضاعت مني, او ما استغلتهاش في وقتها, وقت ما اللي هو عارفه يا ريتني كنت اهتميت بصحتي, يا ريتني كنت اهتميت بعيلتي, يا ريتني كنت زرتهم. فبتحسي قد ايه دوت مهم وبيأثر على حياتنا. هل ده فعلا بينعكس على ترتيب اولوياتنا؟
3: جدا. ويعني عارفه وانت بتتكلمي كده حسيت يا ريتني كنت انبسطت اكتر مثلا.
2: ايوه,
3: مش عشت الحياه بالتزامات وتاسكات وماشيه بالتدو ليست حطها فوق راسي, فاهمه يعني ليه ما انبسطتش
2: اكتر؟ حمل عليا وخلاص. مش
3: جدا. وعارفه في الحته دي كمان بفكر في ايه, يعني انا شخصيا بصراحه بفكر في انه يعني هي كانت مستاهله, يعني هي كانت مستاهله, خاصه في الحاجات اللي فيها مشاعر سلبيه ومشاحنات, هي كانت مستاهله التوتر ده كله, كانت مستاهلة الغضب ده كله, كانت مستاهلة ان احنا نتخانق الفترة الكبيرة قوي دي, كانت مستاهلة بجد, والموضوع كان يتلم احسن. يعني هل يعني, وبحس هو ايه الاهم بالنسبة لي, هو انا اصلا عايزة ايه؟ فبتحسي ترجعي لا انا لو كنت رجع بيا الزمن ما كنتش هدي الوقت لكميه المشاعر السلبيه دي او لكميه الخناقات والحاجات اللي فيها غضب, مش مستاهله.
2: طيب لو انا مثلا يعني احنا عمالين بنقول طب هرتب انا عايز ايه واشوف ايه اللي انا مش عايزه وايه اللي يستاهل وايه اللي مستاهل. طب لو انا مش عارف انا اصلا عايز ايه, انا اساسا احنا كده لسه ما بدأناش, انا مش عارف انا عايز ايه او مش عارف ايه اللي انا محتاجه, اعمل ايه؟ طيب يعني انا كده راحت عليا خلاص؟
3: لا لا ما ان شاء الله ما فيش حد هتروح عليه. بحس لا في اوقات كتير ببقى فعلا مش عارف انا عايز ايه, مش عارف ايه الحاجات المهمة بالنسبة لي, لان انا في كذا سؤال محتاجة اجاوب عليه. اولا انا مين اصلا, تاني حاجة انا عايز اوصل لايه, تالت حاجة انا احب الناس تشوفني ازاي بانهي صورة. اعتقد ان انا لو جاوبت على التلات اسئله دول هبقى عارف ايه الحاجات المهمه بالنسبه لي وايه الحاجات اللي يعني مش فارقه لي, هي مهمه مع ناس تانية بس انا بالنسبه لي مش فارق قوي.
2: لا استني حاسه ان احنا محتاجين نفصصهم. أيوة. واحدة واحدة. من الاول كده يعني ايه انا مين؟ يعني انا انت بتقولي عشان اعرف ارتب اولوياتي محتاج اعرف انا مين, انا عايز ايه, انا عايز الناس تشوفني ازاي, صح كده؟
3: صح كده.
2: طب يعني ايه اساسا اعرف انا مين؟
3: انا مين بمعنى انه هل انا مثلا من الشخصيات, هي بتندرج تحتها حاجات كتير, بس هل انا مثلا من الشخصيات اللي بتحب قوي القعده لوحدها والفيلم بتاعي والاكله بتاعتي وخلاص وشكرا المشروب بتاعي وشكرا مش عايز حاجه من الدنيا, ولا لا انا بحب اخرج اشوف اماكن جديده اشوف ناس جديده اتعرف على ناس جديده اخرج مع صحابي. ساعتها لو انا مدرك انا مين او انا عارف انا مين, اول ما يجي مكالمه مثلا في خروجه كذا كذا انا هبقى عارف اخد القرار ده بسهوله, انا عارف انا بنبسط اكتر ازاي. حاجة تانية مثلا هل أنا مثلا بحب القراية, هل أنا مستعد إن أنا أدفع وأصرف إن أنا أجيب كتب سواء بقى أجيبها أونلاين فهضيع وقت كتير في القراية أو هشتري كتب فهضيع فلوس كتير ووقت كتير, هل أنا حاسس إنه دي حاجة مهمة وآه تستاهل فهقف قدام قرار هشتري الكتاب ده ولا لا, أنا هشتري الكتاب ده إن أنا بحب القراية وحابب أقرأ عن الموضوع ده, فالقرار ساعتها ده بالنسبة لي ده مهم, ده
2: أنا
3: أولوية
2: لأن أنا عارفني.
3: انا عارف انه ده مهم بالنسبه لي, فبالنسبه لي قرار اني اشتري كتاب او لا, انا احب اشتري كتاب, انا احب اقرا, انا بحب اقف في المطبخ, بحب الطبيخ, بحب اجيب بقى ادوات مطبخ كتيره واتفرج على فيديوهات واكلات جديده واختراعات جديده, ولا بحس الوقت اللي بقضيه في المطبخ ده بصوا يعني انا هعمل الاكله واكل الراجل والعيال وشكرا ما حدش يطلب مني حاجه اكتر من كده, انا مين؟ فساعتها هبقى حاسس انه لا انا هعمل اي حاجه وخلاص, يعني مش ههتم قوي ان انا ادور على اكلات جديده واضيع وقت, لا هعمل الحاجات اللي في السريع اللي في الانجاز, مش انا مش بستمتع اصلا بالوقفه في المطبخ
2: لان انا عارف ان دي مش اولوياتي او ان ده مش دي مش شخصيتي او ده مش انا
3: مش

0: لي عيلتي أولوية يا جماعة، فأنا هدي الشغل حقه وكل حاجة، مفيش أي مشكلة، بس بالنسبة لي أنا مش هقدر أجي على الوقت اللي بقضيه مع مراتي أو مع جوزي أو مع عيالي. فلو أنا عارف أنا عايزة أروح فين، هبقى عارف أخد قرار إني هشتغل شوية أكتر ولا هقعد مع أولادي أكتر. مش هبقى محتار مش عارف طب أنا أولويتي إيه، لأ أنا عارف، أنا عارف أنا عايزة أروح فين،
1: محدد إيه وجهتي، لأن
0: محدد.
1: وبناء عليه ابتديت أحدد أولوياتي
0: بالظبط. يعني مش واقفة على المحطة مش عارف أنا هروح فين، في أي حاجة تيجي يا ترى أركب دي ولا لأ، لأ أنا عارف أنا رايح فين، فأنا أنا هركب رقم كذا. مش أي حاجة.
1: طب انت قلتي كمان من الحاجات اللي هتساعدني ان انا اعرف ارتب اولوياتي هي اني اقرر الناس حابة تشوفني ازاي. طب ازاي ده هيرتب اولوياتي؟
0: بصي دي حاجة مهمة برضو، يعني وانا بفكر فيها حسيت انه مثلا هقولك لو لولو صاحبتي جدا ولولو عندها مشكلة وبتقول لي تعالي يا كوكي نتقابل بكرة مثلا الساعة 6 في المكان الفلاني ونحكي، وعايز احكي لك عن مشكلة كبيرة. جي بكرة وجي قبل الميعاد وبجهز، حسيت انا تعبانة جدا جدا جدا وصحيا فعلا تعبان، هكلم لولو اعتذر لها بالشيكة وقول لها معلش وهنعوض الميعاد واوعدك وهظبطها لك. لكن ماذا لو جه قبل الميعاد نفس الموقف بالظبط، بس جيت قبل الميعاد حسيت ان انا مش في المود، يعني ملياش مزاج مش حابه اخرج، هنا بفكر في حاجه، وانا اولويتي اني اريح نفسي وخلاص وامشي حسب المود، ولا انا لو عملت كده هشوف انه، او مش انا اللي هشوف، لولو هتشوفني انه انا مش حد ملتزم، مش حد بيقف في ظهر اصحابه، ومش حد بيدي كلمه ويبقى قدها، ومش بس لولو، لو ناس تانية عرفت موقف زي ده هتحس لا ما يعتمدش عليها، بن بن بن بنطلبها في حاجات وبتقول او ما بتجيش. فهل انا احب الناس تشوفني كده؟ لا ما احبش، فانا هعمل ايه؟ فلا انا مش اولويتي اني اريح نفسي، مش اولويتي النهارده اني امشي حسب مودي، انا اولويتي النهارده انه انا قلت كلمه اكون قدها، لاني محتاج الناس تشوفني في صوره ان انا حد ملتزم حد جدع، فده مهم.
1: وبحس انه يعني نقطه زي دي ما فيهاش صح وغلط، او ان انا عايزه الناس تشوفني ازاي، لان اكيد مفيش حد هيبقى بيختار او بارادته انا عايزه الناس تشوفني وحش. بس انا يمكن برضو على المثال اللي انت قلتيه، انه انا هبقى اولويتي ان انا ادي نفسي اولويه اريحني، ولا انا هدي الاولويه لاخويا او لاختي او لصديقي اللي لجأ لي. فانا بحس انه عايز انا حابب الناس تشوفني ازاي، لو انه ده هيأثر عليا حاسه انه لا انا محتاجه ان انا اكون بحطني انا اولويه، فاهم قصدي؟ اللي هو مفيش مشكله انه انا دلوقتي انا حابه ان انا مثلا الناس تشوفني ان انا الصديق الجدع اللي بيقف طالما اتفقنا على حاجه انا قد كلمتي، انا حابب ان دي تكون صورتي قدام الناس، بس انا حابب الناس تشوفني كده. بس حاسه انه ده ما يحرمنيش بانه من اني لو مثلا في اليوم اللي احنا متفقين عليه ده انا تعبان او جات لي اولويات تانية ومهام تانية انا محتاجه ان انا اكون بخلصها، حاسه ان ده ما يحرمنيش من ان انا اكون بروح للاولويات دي، او ان انا اكون بحط نفسي اولويه في بعض الاوقات. بس عجباني قوي فكره انه واحده من الحاجات اللي هتساعدني ان انا ارتب اولوياتي ان انا اعرف انا مين وعايز ايه والناس عايز الناس تشوفني ازاي. حاسه ان كل دي حاجات هتساعدني فعلا ان انا اكون برتب اولوياتي، وشويه ابتدي اخلص بقى يمكن التو دو ليست اللي بتتكاثر اللي ما بتخلصش. طيب بعد ما عرفت انا مين وحددت اولويات وخلاص، هل هقفل عليها كده خلاص انا كتبت الاولويات بتاعتي وخلاص ما مش هنتناقش فيها؟ حاسه ان ده ممكن يعمل مشاكل بعد كده، يعني اللي هو انا حطيت اولويه وبعد كده لقيتها مش مناسبه ليا او مش مناسبه لظروفي، يعني اعمل ايه؟
0: او طيب؟ في الوقت ده مش مناسبه في الوقت ده. بصي يعني دايما بنحس الاولويات دي حاجه بيقولوا ايه، يعني عايز اقول مش ثابته، هي حاجه بتتغير بتتحرك مرنه بالظبط، مش حاجه لو هتحطها هنا هي تفضل هنا، لا مش جماد. يعني ليه؟ لانه بصراحه الاولويات بتتغير بحسب المواسم، يعني لو انا مثلا في شغل جديد انا مهم قوي اثبت نفسي، ده موسم الشغل بتاعي، عندي امتحان ده مهم قوي ان انا اذاكر الوقت ده، عيلة بتستقبل طفل جديد مولود جديد خلاص، يعني ده اولوي، هو اصلا ما كانش موجود قبل كده بس دلوقتي هو أولوية. فعلى حسب الوقت أو الفترة الزمنية اللي أنا فيها، مش بس كده ده كمان في اليوم الواحد، يعني عايز أقولك في اليوم الواحد حتى أولوياتي بتتغير. يعني مثلا أنا دلوقتي لو تعبان جدا تعبان صحيا، فأنا أولويتي إيه؟ مش هروح الشغل، أنا أولويتي صحتي. لكن في يوم تاني أنا عندي تاسكات كتير قوي في الشغل متراكمة وحاجات فيها ديدلاين، فالنهاردة لا أنا هسهر شوية، أنا هدي الشغل حقه. في يوم بقى تالت بيبقى أولويتي ان انا انبسط، يعني بصوا ما

0: انا قاعد هنا بقى يعني، انا قاعد ونصنج بوكس ومش هعمل حاجه ده يوم. فاللي هو تسكوت، لا مش عايز تسكوت، انا النهارده همبس. فانت قادره تفهمي قد ايه حتى في اليوم الواحد الدنيا بتتحرك، مش بس في فتره.
1: لانه معنى كده انه انا الليستة المهام اللي انا زبطتها واللي انا رتبتها ديت ما خلاص ما هياش ما تنقشتش على حجر زي ما بيقولوا، هي مرنة.
0: مش هنقفل ونروح يعني، مش هنعمل يعني ده.
1: النهاردة أنا أولويتي الشغل، بكرة أنا أولويتي صحتي. الشغل ده لقيته جاي على صحتي، فأنا أنا بكرة أولويتي صحتي، أو أنا ما زلت أولويتي الشغل، بس أنا النهاردة حرارتي عالية، فأنا النهاردة أحط نفسي أولوية. فمعنى كده أنه أنا بادئ زي بادئ، أنا محتاجة أحدد إيه اللي أنا عايز اعيش عشانه، او ايه اللي انا عايزه يكون بيستنزف من وقتي، او انا موافق ان هو يكون بياخد من طاقتي او من مساحتي الخاصه. وبعد ما احدده هو مش صنم انا ممكن ان انا اكون بغير فيه. طيب يمكن في نقطه كده حاسه ان انا محتاجه اسمع رايك فيها، وهي طيب الاولويات دي بعد ما انا حددتها وقررت ايه اللي مناسب ليا وايه اللي مش مناسب ليا، انا مش عايش لوحدي على الكوكب، انا في ناس عايشه معايا. فحاسه انه اكيد ترتيبي لليستة المهام بتاعتي ده اكيد هيكون بيأثر على العلاقات اللي حوالين مني. يمكن عايزه اسمع رايك في النقطه ديت، لكن سريعا كده عايزه ارجع للتعليقات، لان ماجد كان بيشاركنا بيقول الهري مع الناس والجدال اللي ملوش لازمه هو اللي بيستنزف الواحد مش الحاجات الكتير. طب ايه رايك في تعليق ماجد قبل ما نطلع كده فاصل ونرجع نحكي في النقطه ديت؟ فكره اني اكون بستنزف وقتي وبستنزف طاقتي في يمكن دي حاجه انت شاركتيني بيها في اول الحلقه، الكلام اللي ملوش داعي او الرغي الكتير.
0: يعني نفس اللي كنت بقوله في الاول، بحس انه احيانا بنتكلم وبنحكي وبنقول تفاصيل، بس في الحقيقه الحاجات دي كانت ممكن تخلص بسرعه جدا. يعني هقولك على حاجه برضو، يعني هي شبه اللي احنا بنقوله، في احيانا بحس انه الموضوع ده انا خلصته بالواتساب، فبعت فاستنيت ترد، فبعدين ردت فانا بعت، احنا لو كنا اتصلنا كان ناخد 5 دقايق.
1: أيوة.
0: فدي برضو يعني حاجه شبه شويه اللي احنا بنحكي فيه. في حاجات بتبقى اسهل، او تحس اللي قدامك ده زي ما بيقولوا كده ايه، مش هيجي منه، فخلاص يعني خلاص ما نرغيش لانه الموضوع قفل. تقعدي تجادلي وتحسي ليه الموضوع كان يخلص في اقل من كده بكتير.
1: طيب عايزه اطلع مع بعض كده اخر فاصل، ونرجع بعد الفاصل نحكي كده في نقطه مهمه جدا، واعتقد يمكن مش هنلحق نحكي في حاجه تاني بعدها، لكن يعني ماشي خلينا نختم بيها، وهي قد ايه ترتيبي للمهام او ترتيبي للاولويات دوت ممكن ياثر على اللي حواليا، لانه يمكن زي ما كنا بنقول كده انا مش عايش لوحدي في الكوكب. فنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا. ما تنسوش لسه مستنياكم وتشاركونا. اولا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل. كمان شاركونا ايه اهم 3 حاجات في حياتك النهاردة، ايه اولويتك النهاردة اللي هو النهاردة، وايه اكتر حاجة حاسس ان هي استنزفتك الوقت اللي فات. نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: مشدودة للمقولة اللي بتقول قد ينسى الإنسان أيامه الصعبة لكن لا ينسى أبدا من هونها عليه. قعدت أفكر هل فعلا ممكن أكون أنا بهون على حد؟ قلت لنفسي طب ما هونها أنا علي أحسن، أنا أولى بيا. لكن اكتشفت إننا ممكن نعرف نهونها على نفسنا بس نفسنا اللي يهونها علينا، وده بنكتشفه من المواقف. اللي بيحبني ويهم أمري بيحاول بكل الطرق.
1: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما. وبرجع تاني أفكركم كده بموضوعنا النهاردة والأسئلة اللي مستنياكم تشاركونا بإجاباتكم الحقيقية، إجابات الحياة. مش بندور على إجابة صح وغلط، لكن الواقع اللي أنا عايشه فعلا. إيه أهم حاجات في حياتك؟ إيه أهم ثلاث حاجات في حياتك الوقت دوت؟ إيه هما أولوياتك الوقت دوت؟ وإيه الحاجة اللي أنت محتاج النهاردة؟ النهاردة يعني النهاردة إن أنت تكون بتنجزها وتخلصها. وإيه أكتر حاجة حاسس إن هي أخدت من وقتك أو من طاقتك واستنزفتك الوقت اللي فات؟ كمان مستنياكم تشاركونا وتلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك إيه. برجع تاني كده ليه ضيفتنا النهاردة وكريستين كانت بتحكي معانا قبل الفاصل في فكرة إن واحدة من الحاجات اللي هتساعدني أعيش حياتي صح بذكاء من غير ما أكون بضيع وقت لأن أنا تايه ومش عارف أهدافي، هي إن أنا أكون برتب أولوياتي. وهعرف أرتب أولوياتي إزاي؟ لما أعرف أنا مين وعايز إيه وعايز أوصل لإيه. حكينا يمكن بعدها إنه بعد ما رتبنا الأولويات ديت هل هي خلاص نقشت على حجر كده مش تتغير، لكن كريستين كده كانت بتشاركنا إنه لأ، عجبني قوي فكرة إن الأولويات حية ممكن أغير فيها، مرنة قابلة للتغيير من وقت لآخر. من كمان انت قلتي فكرة موسم أو سيزون، فالأولويات بتختلف حسب الوقت اللي أنا فيه. لكن أنا سألت كريستين كده قبل الفصل سؤال بأنه طيب أنا مش عايش لوحدي على الكوكب، وبعد ما رتبت أولوياتي ما هي أولوياتي ديت أكيد بتأثر على الناس اللي حوالين مني، ف هل فعلا ليها تأثير كبير ولا لا؟ يعني دي أولوياتي أنا، ملكوش دعوة يا جماعة، دي أولوياتي أنا.
3: بصي بقى، الخبر الحلو إن أنا عرفت إن الأولويات لازم تبقى متشابهة أو على الأقل في توافق خاصة بين المرتبطين. الخبر الوحش أنا عرفت ده بعد ما اتجوزت بس كويس إن أنا عرفت، يعني ده خبر كويس. مهم قوي في العلاقات الجواز أو الصداقة وبالذات برضو في الجواز إنه احنا اولوياتنا ايه. يعني هو انا عارفة اولويات الطرف التاني؟ هو عارف اولوياتي؟ طب هل في تشابه او هم زي بعض؟ او لو مش زي بعض احنا متفقين؟ طيب يعني في حاجة محطوطة 1، 2، 3، 4، 5؟ ولا في طرف اولوياته العيلة وطرف تاني اولوياته الشغل؟ في التجمعات العائلية في طرف قاعد غالبا قاعد في نص هدومه لان الطرف التاني طول الوقت بيتأخر او ما بيجيش، يعني بيتاخر ده لو جه مثلا. وفي طرف ما انا برضو انا مسحول ومطحون في الشغل والشغل اولويه ومحتاجين نصرف، وعشان خاصه لو في اطفال. فتبدا بقى بالليل الخناقه الكبيره بتاعت انه انت ليه مش حاسس ان العيله مهمه، والطرف التاني انت ليه مش حاسس ان الشغل مهم. فاحنا هنا هنعمل ايه؟ احنا محتاجين نتفق في مثلا حاجه تانية. لو في طرف اولويته انا عايزه انبسط، يعني لو جات لي فلوس زياده انا هسافر وهبرطع وهنبسط وهقضيها. وفي طرف طب ما نحوش، طب ما في بكره، طب ما في مصاريف، طب ما هو الاحسن. فاحنا اولويتنا ايه؟
2: انا حاسه ان مفيش حد فيهم صح وحد فيهم غلط.
3: هو مفيش غلط بس احنا محتاجين نعرف احنا هنعمل ايه عشان لما يحصل موقف. افرض جات لنا فلوس مثلا زياده عن حاجتنا، الفلوس دي هتتحط فين؟ هتتحط في انه انا هحوش، ولا هتتحط في انه انا هصرف وهسافر وهنبسط وهقضيها؟ ما احنا محتاجين نبقى فاهمين ده، احنا هنعمل ايه اولوياتنا. ده مهم قوي. وبرضو في الصداقات، يعني حتى في الصداقات هتلاقي انه الناس اللي شبه بعض هي ناس بتبقى قريبة، بتبقى شلة زي ما بيقولوا ماسكة نفسها. فاللي عايزة أقوله إنه تقارب أو تشابه الاهتمامات أو الأولويات ده اللي بيحمي العلاقات وبيخليها تكمل. فمثلا هتلاقي ناس شلة صحاب كده أولويتهم السينما، فإحنا هنخرج هنتابع كل ما هو جديد، هنتفرج على كل الأفلام، هناخد كورسات عن صناعة السينما، مش بس هنتفرج، إحنا عايزين نعرف هما بيعملوا إيه وعايزين نعمل حاجات شبه كده. وفي ناس تانية لا احنا اولويتنا نخرج مع بعض، نقضي وقت مع بعض حتى لو مش في مكان فخم، بس نبقى مع بعضينا، ننبسط مع بعضينا، نبقى ظهر وسند لبعض حتى لو باماكن بسيطة. في ناس تانية لا احنا بقى بص المزيكا دي بقى دي حاجة تانية، احضر كل الحفلات، هشتري قلة واتنين وهتعلم وخذي بالك. تعرفي منين ان الحاجة دي اولويتهم؟ هتلاقيهم بيصرفوا وقت وفلوس ومجهود في الحاجة دي، هما مش متضايقين. وخذي بالك كمان من حتة الوقت دي، دي اهم حاجة، لانه بالذات الوقت. انا لو بقول ان عيلتي دي اهم حاجة في حياتي بس ما بدهاش نص ساعة على بعض في يومي، ما انا في حاجة غلط هنا. دي اولويتي بس في دماغي، بس على ارض الواقع هو مش اولوية ولا حاجة. ودايما بنتكلم في حتة الوقت كده، بنقول انه الحاجة اللي بتقول عليها وانا هديها وقتي وهي حاجة مش مهمة، انت كده بتقول لا لحاجة تانية مهمة او اهم منها على الاقل.
2: يعني مش عارف، بعد ما سمعت كده يا كوكي بحاسة برجع تاني لفكرة انه احنا محتاجين بس نتفق
3: بالظبط.
2: يعني ما فيهاش انت اهتماماتك دي صح او انت اولوياتك دي صح وانا اولوياتي دي غلط، او يعني حاسة ان الفكرة كلها قائمة بس على اننا نكون متفقين، سواء مع شريك الحياة زي ما انت قلتي او مع صحابي، احنا اولويتنا ايه، احنا هدفنا ايه، وبناء على تشابه الاهداف دوت هنقدر اننا نكون بيتقال عليه منسجمين مع بعض، او قادرين اننا نكون بنعمل فعلا العلاقة القوية دي. عجبني قوي كمان فكرة انه ما ينفعش اقول انه انا عيلتي اولوياتي وانا ما بعيش معاهم على ارض الواقع. فنهاردة كده يمكن حاسة ان دي ممكن تبقى رسالة نفكر نفسنا بيها، يمكن واحنا في الدقايق الاخيرة خلاص من حلقتنا، انه النهاردة كده انا لو لقيت انه انا دايما بقول ان انا اولويتي صحتي او ان انا اولويتي اهلي او ان انا اولويتي شغلي، بس انا ما بديش وقت لاهلي او لشغلي او لصحتي ديت، فيمكن زي ما كريستين قالت كده انه معنى كده ان دي مش اولوية او مش اولوية حقيقية. اولويتي الحقيقية هي اللي انا بديها وقت، بديها مجهود، بديها اهتمام، بديها تركيز، علشان ما رجعش بعد كده ابقى زي المرضى كده بتوع الممرضة ديت وقول يا ريتني. يمكن الفكرة اللي عايزين نطلع بيها النهاردة انه انا محتاجة اركز على حياتي، محتاج افكر كده انا ايه اللي انا عايز اطلع بيه في نهاية الرحلة كده، اقول انا طلعت بالنتيجة دي او طلعت بالثمر دوت. ما اقولش يا ريتني، اعتقد اكتر حاجة احنا محتاجين نتجنبها بس فكرة اني ما اقولش يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت لحقت اشتغلت الشغلانة الفلانية، يا ريتني لحقت اتجوزت، يا ريتني لحقت خلفت، يا ريتني لحقت لعبت رياضة، يا ريتني. فكرة الندم في نهاية الرحلة محدش كان بيقول، يعني كل التجارب اللي اتعملت يمكن او الدراسات اللي اتعملت محدش قال انا ياريتني اترقيت، ما اترقيت دي مش انت المسؤول عنها، لكن معظمهم قال ياريتني اشتغلت على نفسي اكتر. محدش قال ياريتني ولادي سمعوا الكلام، لكن بيقول ياريتني ولادي كنت قضيت معاهم اكتر. فانا محتاج افكر انا ايه هعرف اتحكم فيه، ايه اللي فعلا يعتبر من الاهداف اللي اقدر امسكها بايديا واتحكم فيها، وايه اللي بره امكانياتي. فانا محتاج اعيد ترتيب اولوياتي، يمكن زي ما كريستين كانت بتحكي معانا النهارده، اعيد ترتيب اولوياتي، اعرف ايه المهم وايه اللي مش مهم. ويمكن في نهايه وقتنا كده هختم بالتلات اسئله اللي كانوا بدايه كلامنا النهارده. حدد بمنتهى الدقه ايه اهم تلات حاجات في حياتك الوقت دوت، وشوف هل فعلا بتديهم وقت ولا هم مهمين وخلاص. وفكر كده ايه النهارده في اليوم اللي انت عايش فيه النهاردة، ايه الحاجة اللي فعلا انا لازم اكون بخلصها، ما ينفعش تتأجل لبكرة. وفكر كده ايه الحاجات اللي بتستنزف وقتك وبتستنزف طاقتك على الفاضي. يمكن وقتنا خلص، كنت مبسوطة جدا وانا بحكي معاك النهاردة يا كريستين.
3: انا كمان يا
2: شكرا جدا ليكي.
3: يعني نفسي في الاخر اقول انه فعلا زي ما انت قلتي، ما تقولش يا ريتني بجد، بس تخيل ان انت بتقولها. يعني لو عدى 10 سنين مثلا وانت زاد على عمرك 10 سنين، هتقول يا ريتني ال10 سنين دول كنت عملت ايه، ابدا اعملهم دلوقتي
2: وخد الخطوه من النهارده.
3: بالظبط.
2: هتوحشيني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاثنين بعد العيد زي ما اتفقنا كده، بكره وبعده هناخد الاجازه ونتقابل على خير الاسبوع اللي جاي. اشوفكم على خير والى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. التضحية بأغلى ما تملك لأجل شخص بتحبه هو عمل نبيل جدا وعمل عظيم جدا جدا. فكرة التضحية، الأضحية، إنه شخص يقدم تضحية خاصة لأجل استرضاء شخص معين. الحقيقة مش بس لأجل استرضاء شخص معين، لكن الفكرة دي كانت موجودة على مدار التاريخ جوه الإنسان، إنه يقدم حاجة لأجل استرضاء الرب، إنجاز التعبير، لأنه الرب أصدر قانون اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فبدأ الإنسان يقدم ذبيحة حيوانية، بدأ الإنسان يقدم ذبايح على مدار سنين وسنين وسنين وسنين، وكل ما يغلط يقدم ذبيحة، كل ما يغلط يقدم ذبيحة. لكن سؤال، هل هذه الذبيحة تكفر عن الإنسان بالكامل؟ الإجابة لا، لأنه الذبيحة محدودة، الذبيحة بتكفر عن الخطية اللي هو عملها بس. فيجي الإنسان يغلط تاني فيضطر يقدم ذبيحة تانية، وكان الاحتياج إلى فادي، شخص يفدي الإنسان. والفادي ده ليه ثلاث صفات، لازم يتمتع الشخص اللي ينفع يفديني ويكون هو المنقذ ليا بثلاث صفات. أول صفة إنه يكون بلا خطية، والحقيقة ما فيش إنسان بلا خطية، ولا من القديسين ولا من الأنبياء، كل البني آدمين بيغلطوا. الصفة التانية اللي لازم تتوافر في الفادي، أو الشرط التاني، إنه تكون نفسه ملكه عشان يقدر يقدم نفسه. طب لو دورنا على الأنبياء والقديسين، الحقيقة لأ، نفسهم مش ملكهم، دول مخلوقين فما ينفعوش. الصفة التالتة إنه يكون غير محدود. يعني إيه غير محدود؟ يعني يقدر يغطي مش بس خطيتي، لكن خطايا كل العالم. التلات صفات دول لا يتوفروا إلا في شخص واحد فقط، وهو شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب المقدس في رسالة غلاطية صح 4 وعدد 4، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. في وقت من الأوقات، في لحظة من الزمن، تجسد المسيح وعاش المسيح على هذا الكوكب، على هذه الأرض، وقدم المسيح نفسه كفارة عن خطايانا. علشان كده بطلت الذبائح الحيوانية، عشان كده ما ينفعش أقدم ذبيحة حيوانية، لأنه خلاص أنت كنت بتعمل كده، الإنسان كان بيعمل كده لأنه محتاج لهذا النوع من التكفير. لكن تجسد المسيح اللي توفرت فيه كل شروط الفادي. تعالوا نراجعهم مع بعض. أول حاجة أنه يكون بلا خطية، والمسيح هو بلا خطية. الأمر الثاني أنه يكون نفسه ملكه، والحقيقة المسيح هو نفسه ملكه لأنه هو الله. والشرط الثالث اللي توفر في المسيح هو أنه يكون غير محدود، وهو الله الغير محدود، عشان كده كافي لكل البشرية على مدار كل العصور. فالنهاردة عايز أقدم لك رسالة فيها المسيح الفادي، المسيح الأضحية العظيمة، المسيح الحمل المذبوح اللي دفع تمن خطيتك. فلو أنت لسه لغاية اللحظة دي عايش في الخطية، لو أنت لسه لغاية اللحظة دي مش قادر تتخلص من الخطية، لو أنت بتظن أنه عمل معين بتعمله، أنه فعل معين بتفعله، أنه خير معين بتقوم به هو ممكن يكفر عن خطيتك، خليني أقولك أنه مات المسيح ودفع تمن الخطية. عشان كده بيقول الكتاب المقدس آية جميلة في إنجيل يوحنا صح 3 والعدد 16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مات المسيح، ضحى المسيح بنفسه، بذل الرب ابنه الحبيب شخص الرب يسوع المسيح، دفع المسيح الثمن، دفع المسيح ثمن خطيتي وخطيتك. ممكن تكون بتسمعني وانت حاسس انه قلبك مليان بالشر والنجاسة والبعد عن الرب، خليني النهاردة أشجعك وأقولك ربنا بيحبك، ربنا بيحبك. لم يعد الإنسان يحتاج إلى تقدمة حيوانية أو ذبيحة حيوانية، لأنه انتهت هذه الأفعال بموت المسيح له كل المجد،
لأنه زي ما كنت بقول أنه الذبيحة بتغطي شخص واحد وخطية واحدة. تخيل أنه ممكن يبقى الشخص قدم ذبيحة عن خطية وهو راجع بيته وغلط تاني، عارف محتاج يعمل إيه؟ محتاج يقدم ذبيحة تانية، وهكذا الموضوع لا نهائي. لكن جاء المسيح يقول كتاب قدم نفسه بلا عيب وجد فداء أبدي أبدي، فالموضوع انتهى والموضوع أصبح يعني خلاص كده التمن الدفع وأصبحت قدام الآب مرضي. عشان كده لو أنت لسه بعيد عن الرب أشجعك تعالى للمسيح بكل قلبك وقول له رب وريني نفسك، اظهر لي ذاتك، اظهر لي ذاتك، اتقابل معايا. ولو أنت تمتعت بغفران المسيح أشجعك أنك تبارك الرب وتسبح اسمه وتقول له أشكرك لأجل عملك الكفاري لأجلي على عود الصليب، أشكرك لأجل المحبة الشخصية. أيوة رب بنشكرك لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. شكرا لأجل المحبة، انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاده. أشكرك لأجل المحبة العظيمة، شكرا لأجل ذبيحة الرب يسوع المسيح. أنا بصلي أنه يستعلن هذا الحق أمام عيوننا في هذا اليوم. شكرا أنك سامع الصلاة يا رب، ولاسمك الغالي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. التضحية بأغلى ما تملك لأجل شخص بتحبه هو عمل نبيل جدا وعمل عظيم جدا جدا. فكرة التضحية، الأضحية، إنه شخص يقدم تضحية خاصة لأجل استرضاء شخص معين. الحقيقة مش بس لأجل استرضاء شخص معين، لكن الفكرة دي كانت موجودة على مدار التاريخ جوه الإنسان، إنه يقدم حاجة لأجل استرضاء الرب، إنجاز التعبير، لأنه الرب أصدر قانون اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فبدأ الإنسان يقدم ذبيحة حيوانية، بدأ الإنسان يقدم ذبايح على مدار سنين وسنين وسنين وسنين، وكل ما يغلط يقدم ذبيحة، كل ما يغلط يقدم ذبيحة. لكن سؤال، هل هذه الذبيحة تكفر عن الإنسان بالكامل؟ الإجابة لا، لأنه الذبيحة محدودة، الذبيحة بتكفر عن الخطية اللي هو عملها بس. فيجي الإنسان يغلط تاني فيضطر يقدم ذبيحة تانية، وكان الاحتياج إلى فادي، شخص يفدي الإنسان. والفادي ده ليه ثلاث صفات، لازم يتمتع الشخص اللي ينفع يفديني ويكون هو المنقذ ليا بثلاث صفات. أول صفة إنه يكون بلا خطية، والحقيقة ما فيش إنسان بلا خطية، ولا من القديسين ولا من الأنبياء، كل البني آدمين بيغلطوا. الصفة التانية اللي لازم تتوافر في الفادي، أو الشرط التاني، إنه تكون نفسه ملكه عشان يقدر يقدم نفسه. طب لو دورنا على الأنبياء والقديسين، الحقيقة لأ، نفسهم مش ملكهم، دول مخلوقين فما ينفعوش. الصفة التالتة إنه يكون غير محدود. يعني إيه غير محدود؟ يعني يقدر يغطي مش بس خطيتي، لكن خطايا كل العالم. التلات صفات دول لا يتوفروا إلا في شخص واحد فقط، وهو شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب المقدس في رسالة غلاطية صح 4 وعدد 4، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. في وقت من الأوقات، في لحظة من الزمن، تجسد المسيح وعاش المسيح على هذا الكوكب، على هذه الأرض، وقدم المسيح نفسه كفارة عن خطايانا. علشان كده بطلت الذبائح الحيوانية، عشان كده ما ينفعش أقدم ذبيحة حيوانية، لأنه خلاص أنت كنت بتعمل كده، الإنسان كان بيعمل كده لأنه محتاج لهذا النوع من التكفير. لكن تجسد المسيح اللي توفرت فيه كل شروط الفادي. تعالوا نراجعهم مع بعض. أول حاجة أنه يكون بلا خطية، والمسيح هو بلا خطية. الأمر الثاني أنه يكون نفسه ملكه، والحقيقة المسيح هو نفسه ملكه لأنه هو الله. والشرط الثالث اللي توفر في المسيح هو أنه يكون غير محدود، وهو الله الغير محدود، عشان كده كافي لكل البشرية على مدار كل العصور. فالنهاردة عايز أقدم لك رسالة فيها المسيح الفادي، المسيح الأضحية العظيمة، المسيح الحمل المذبوح اللي دفع تمن خطيتك. فلو أنت لسه لغاية اللحظة دي عايش في الخطية، لو أنت لسه لغاية اللحظة دي مش قادر تتخلص من الخطية، لو أنت بتظن أنه عمل معين بتعمله، أنه فعل معين بتفعله، أنه خير معين بتقوم به هو ممكن يكفر عن خطيتك، خليني أقولك أنه مات المسيح ودفع تمن الخطية. عشان كده بيقول الكتاب المقدس آية جميلة في إنجيل يوحنا صح 3 والعدد 16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مات المسيح، ضحى المسيح بنفسه، بذل الرب ابنه الحبيب شخص الرب يسوع المسيح، دفع المسيح الثمن، دفع المسيح ثمن خطيتي وخطيتك. ممكن تكون بتسمعني وانت حاسس انه قلبك مليان بالشر والنجاسة والبعد عن الرب، خليني النهاردة أشجعك وأقولك ربنا بيحبك، ربنا بيحبك. لم يعد الإنسان يحتاج إلى تقدمة حيوانية أو ذبيحة حيوانية، لأنه انتهت هذه الأفعال بموت المسيح له كل المجد.
لأنه زي ما كنت بقول أنه الذبيحة بتغطي شخص واحد وخطية واحدة. تخيل أنه ممكن يبقى الشخص قدم ذبيحة عن خطية وهو راجع بيته وغلط تاني، عارف محتاج يعمل إيه؟ محتاج يقدم ذبيحة تانية، وهكذا الموضوع لا نهائي. لكن جاء المسيح يقول كتاب قدم نفسه بلا عيب وجد فداء أبدي أبدي، فالموضوع انتهى والموضوع أصبح يعني خلاص كده التمن الدفع وأصبحت قدام الآب مرضي. عشان كده لو أنت لسه بعيد عن الرب أشجعك تعالى للمسيح بكل قلبك وقول له رب وريني نفسك، اظهر لي ذاتك، اظهر لي ذاتك، اتقابل معايا. ولو أنت تمتعت بغفران المسيح أشجعك أنك تبارك الرب وتسبح اسمه وتقول له أشكرك لأجل عملك الكفاري لأجلي على عود الصليب، أشكرك لأجل المحبة الشخصية. أيوة رب بنشكرك لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. شكرا لأجل المحبة، انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاده. أشكرك لأجل المحبة العظيمة، شكرا لأجل ذبيحة الرب يسوع المسيح. أنا بصلي أنه يستعلن هذا الحق أمام عيوننا في هذا اليوم. شكرا أنك سامع الصلاة يا رب، ولاسمك الغالي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. أيضا الأحباء المتابعين من راديو سما، أهلا بكم جميعا. إذن لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. الماضي يؤلم، والظلم القديم له طريقته لإبقائنا عالقين في مساراتنا، عاجزين عن المضي قدما وعن اختبار البهجة، وقد يستلزم اجتياز الأمس تغييرا جذريا. في هذه الحلقة سنتكلم عن الماضي وكيف نتغلب عن الماضي لتركه وراءنا تماما. أمعن النظر، ربما يعكر ظل قاتم صفو مستقبلك ويشوشه. إنه الظل الذي خلفه ألم عانيته في ماضيك، والدك الذي لم يكن هناك، أو شريك خانك، ومديرك الذي ساء إليك، أو ربما لا تزال عالقا في مكانك بفعل رواسب خياراتك السيئة، كتلك الوظيفة التي كان ينبغي عليك تركها مبكرا، أو الأسرار التي

التي تخفيها أو زيارة أجلتها. ما أسهل أن تتعثر في ظلمة ذكرياتك السيئة التي تشبه رمالا متحركة مهتاجة تجذب النفس بقوة إلى الأسفل. يوقعنا الماضي في شركه أحيانا عبر فوضى غير مختبرة تتدفق من كل حدب وصوب تقصي الجديد والممكن، أو يصادر أحلام يقظتك ويعيد إليها بشكل مفرط الخسائر القديمة وظلم الماضي والأخطاء التي تزعجك بسبب أخيك الذي آلمته أو صديقك الذي خذلته، وربما يبقى حيا في دعوى زواج رغم مرور عقد من الزمن على الطلاق، أو في غضب ضد والدك الذي حط من قدرك أو نفسك لأنك صدقت أكاذيب أحدهم ذات مرة. إن الرغبة القوية في تصحيح الأخطاء التي لا يمكن محوها ومعاودة النظر في الأذى الذي كان ينبغي لك أن تحمى منه والتشبث بالحب الضائع والاكتئاب والانتقام لا هي ميول طبيعية إلى حد معين ومدة زمنية معينة. من بديهيات علم النفس أننا محصلة لأيامنا الماضية، لذا كثيرا ما ندفع إلى النظر للماضي لنتمكن من المواصلة باتزان وحكمة، لكن عند نقطة معينة يغدو تقدير الماضي وتحليله مكبلا لك، يقيدك في مكانك ويعرقل سعيك للمضي قدما كالصمغ لا يزول من تلقاء نفسه بل تحتاج إلى قشطه وإزالته. لا تكمن القدرة على تجاوز الماضي بالأساس في طبيعتها وطبيعة الأحداث نفسها، بالطبع تتأثر بها، لكنها تكمن أيضا في استعداد المرء ليخطو خطوات للأمام ومقدار الجهد الذي ينوي بذله ليرفع الصخرة عن كاهله ويلقيها بعيدا. ينطوي هذا التجاوز على استعادة ذكرى الجرح والأذى، لكن مع إعادة النظر فيها من زاوية مختلفة أكثر تعاطفا. ربما يتمثل المضي قدما في إعادة تشكيل علاقة بحيث تكون أنت أقل عطاء وأكثر واقعية، لكن نادرا ما يكمن الحل في قطع تلك الصلات. فكر في التغيير لا القطع، لأن التجاوز يتطلب الصدق مع النفس في وصف شعورها. هل لازلت غاضبا أم حزينا أم متلهفا؟ حتى وإن وددت لو أنك لا تشعر بأي من ذلك، مع التمسك في الأمل أن يتغير شعورك للأفضل يوما ما. لا تدع الماضي والأوليات أن يسيطر على حاضرك والمستقبلات. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم صموئيل فاروق. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح. نعم، لن أدع أي أمر حصل أمسا من معطلات وذكريات وخيبات أن يعطل أموري في الغد باسم الرب يسوع المسيح. فاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل درايح. الله هيعوض لي مضية ويفتح لي كنزو. ونتحدث في هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد، لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. إن الماضي دوامة، إذا تركته يسيطر على لحظاتك الحالية فإنه سيمتصك ويجرفك. ما الزمن إلا وهم فحسب، وكل ما تحتاج إليه هو أن تعيش هذه اللحظة بالذات. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي، فهل سمعت شخصا ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ يقول أحد الحكماء لا تفكر بالماضي فيكفي أنه مضى، ويقول آخر من الناس من يفكر بالماضي فيعيش فيه فيبقى فيه ولا يتخلى عنه. إن الماضي سجن، إذا فكر الإنسان فيه علق بين قضبانه. هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون بماضيهم، يتذكرون كل لحظة لما عاشوها بتفاصيلها، بل وينقلب شعورهم الحالي ليصبح كالشعور الذي أحسوه من قبل بل وأقوى. تجربة حصلت منذ سنة أو أكثر، ينقلون مشاعرهم السلبية كلها إلى حاضرهم، فيساعدهم العقل على ذلك فيذكرهم في أمور صغيرة، لكنها تكون بمثابة نقلة فريدة من نوعها، إذ أنهم يتركون كل السعادة والبركات التي أنعم الرب عليهم بها وينطلقون مسرعين إلى الوحدة والانطواء، البكاء وسماع الموسيقى المحزنة والأشعار المبكية، ويبتعدون عن الناس ولا يتقبلون الكلام ولا يطيقون اللقاءات. أليس غريبا أمر هذه الناس؟ ينسون أن لهم نعم لا تحصى وكأنهم يجهلونها. أحبائي، التفكير المستمر في الماضي يمكن أن يكون ناتجا عن عدة عوامل، بما في ذلك الشعور بالأمان والراحة. قد يشعر الفرد بالراحة في التفكير بالماضي، خاصة إذا كان يحمل ذكريات إيجابية أو يحمل معنى خاص. التعامل مع مشاعر سلبية، قد يلجأ الشخص إلى التفكير في الماضي كطريقة للتعامل مع مشاعر سلبية مثل الحزن أو الذنب. الاضطرابات النفسية، في بعض الحالات قد يكون التفكير المفرط في الماضي مرتبطا بالاضطرابات النفسية مثل القلق أو الاكتئاب. الاجترار، قد يكون التفكير في الماضي ناتجا عن عملية تعرف بالاجترار، وهي عملية ذهنية تتمثل في تكرار الأفكار والمشاعر بشكل مستمر. تستلقي على فراشك بعد يوم طويل وتستعد للخلود للنوم، لكن ما إن تغمض عينيك حتى تبدأ في استرجاع أحداث مؤلمة وقعت منذ زمن بعيد. تبدأ في رسم السيناريوهات المختلفة، ربما لو فعلت شيئا مختلفا لاتخذت الأمور مسارا مختلفا، أو ربما تفكر في علاقة سابقة سببت لك ألما لا يزال حاضرا حتى اليوم. تستسلم للنوم بعد ساعتين أو أكثر من التفكير المفرط، ثم تتكرر الحكاية في اليوم الذي يليه. وفي كل مرة تحاول تجاوز هذا الماضي والمضي إلى الأمام، يحاصرك ما حدث من كل جانب ويستحوذ على تفكيرك. من الطبيعي أن نمر بتجارب سيئة أو أن نشعر بالحنين تجاه فترات زمنية معينة. من الطبيعي أكثر أن نشعر بالألم في بعض الأحيان عندما نسترجع ماضيا مررنا به، لكن على الجانب الآخر قد نغرق في التفكير فيما حدث إلى حد ننسى الحاضر، ويستغرق هذا السفر الذهني وقتا يمتد إلى ما لا نهاية، يشغلنا عن عيش اللحظة الراهنة والشعور بالحماس حيال أحداث مستقبلية. يسمى هذا الفعل في الاجترار. تجد أن أهم الأعراض التي يسعى العلم إلى مساعدتك على التعامل معها هو التفكير المستمر في الماضي، إذ أن التحكم في الأفكار التي تجتاح عقلك يساعدك على التخلص من دوامة التفكير التي تأخذك إلى الماضي. يحفز استرجاع الذكريات السيئة حضور مشاعر سلبية لحظية، قد ينقلب مزاجك وتشعر بضيق أو غضب حين تتذكر ماضيا قديما. يبدأ جسدك في الاستجابة لهذه الأعراض فيتعرق، تتسارع نبضات القلب، تشعر بالألم في المعدة. يذكرنا هذا باستجابة الكر والفر التي يستجيب لها الجسد حين نتعرض لموقف نشعر به في التهديد والتوتر. يستجيب الجسد هنا بنفس الحالة، يستجيب للضيق الذي يصيبنا عندما نسترجع الذكريات السيئة. استرجاع الذكريات مرارا وتكرارا يفاقم الحزن الذي نشعر به ويطيله، ويولد على المدى البعيد اضطرابات في الصحة النفسية أهمها القلق والاكتئاب، وهذا تؤكده دراسات. إذ تشير إلى أن التفكير المستمر بالماضي والمتمركز حوله يرتبط برفاهية نفسية ورضا أقل عن الحياة. مستويات أعلى من الاكتئاب لدى الفرد، هذا الارتباط يعد منطقيا، فالتفكير في الماضي غالبا ما ترافقه مشاعر سلبية عديدة مثل الندم ولوم الذات والشعور باليأس، بل وحتى الشعور بالكراهية تجاه الذات القديمة. لماذا تصرفت بهذا الشكل؟ كان بإمكاني أن أفعل هذا بدلا من ذلك، وغيرها من الأفكار. لا يتوقف أثر الماضي على استحواذ المشاعر السلبية على الحاضر والمستقبل، إذ وجد أيضا أن التفكير المتزايد في الماضي متورط برفع مخاطر إنهاء الحياة. قامت إحدى المراجعات بتحليل ورقة درست فيها العلاقة بين الاشترار والانتحار أو إنهاء الحياة أو التفكير به. كلما اشتررنا وراجعنا ذكريات الماضي زادت الفرص في إنهاء الحياة. لذلك أحبائي، يدعونا الكتاب المقدس أن ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم هذه الترنيمة الرائعة، هيا ننسى ما وراء ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم مستمعينا بعد هذه الترنيمة الرائعة هيا ننسى ما وراء. أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. لماذا يعد تجاوز الماضي خطوة صعبة؟ نتجاهل في أحيان كثيرة أن نواجه مشاعرنا تجاه مواقف حصلت في الماضي، ونعتقد أنها اختفت مع مرور الوقت، لكن هل ذهبت فعلا؟ لعلك سمعت سابقا بالتراكمات العاطفية. يصف هذا المصطلح المشاعر اختبرتها خلال تجاربك السابقة والتي لا يزال أثرها حاضرا في حياتك حتى عندما اعتقدت أنها أصبحت أقل حدة أو تأثيرا بمرور الأيام. تأثر هذه التراكمات على جوانب حياتك المختلفة دون أن تكون واعيا بها وبوجودها أحيانا، وذلك من خلال ما يلي: تصوراتك عن ذاتك وطريقة تفكيرك فيها، فقدان الثقة بنفسك وقدراتك على التعامل مع المواقف المختلفة أو الشعور بالذنب الناتج عن أخطاء الماضي، كيفية تعاملك مع التوتر والضغوطات النفسية، تصبح أكثر عرضة للاستجابة للضغوطات بشكل سلبي وأقل قدرة على تحملها. من العلامات التي قد تعني عدم تقبلك للماضي أن تقول وتفكر بما يلي: أفكار وعبارات تكررها تعكس عدم تقبلك للماضي. لا أصدق أن أمرا كهذا قد حدث. من المفترض أن تسير الأمور بشكل مختلف. لا أعرف ما الذي فعلته لكي تحدث كل هذه الأمور السيئة لي. لا أعتقد أنني سأتمكن من تجاوز ما حصل أبدا. هل كان علي أن أتصرف بطريقة أخرى لكي لا يحصل هذا؟ أحبائي، هنالك أضرار للتفكير بكل هذا. قد يسبب التفكير في الماضي العديد من الأضرار على جوانب الحياة المختلفة، من أهم هذه الأضرار فقدان العديد من الفرص. لهذا ينصح بعدم التفكير في الماضي، لأن ذلك يفقد العديد من الفرص من حولنا. فعندما نفقد فرصة ما، علينا البحث عن فرصة أخرى عوضا عن التفكير المستمر في الماضي. مشكلات صحية قد تسبب كثرة التفكير في الماضي، مشكلات صحية مثل مشكلات متعلقة بالطعام، وأيضا اضطرابات فقدان الشهية، الشره، الأكل القهري. كما يسبب ذلك أيضا الضغط النفسي الذي قد يؤدي بدوره إلى العديد من المشكلات الأخرى. تدمير العلاقات مع الآخرين تسبب كثرة التذمر والشعور بالاستياء دوما مما حدث في الماضي، أو إلقائك باللوم على الآخرين. مشكلات في العلاقات مع هؤلاء الأشخاص تسبب ذلك تدمير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص المهمين في الحياة. الشعور بالحزن قد يؤدي التفكير المفرط بالماضي إلى حالة شديدة من الحزن بسبب الشعور بالعجز أمام أخطاء الماضي التي لا يمكن تغييرها. وللتغلب على ذلك عليك تقبل الماضي كما هو والسعي نحو مستقبل أفضل. كما يسبب ذلك الأفكار السلبية التي قد تمنعك من التقدم في المستقبل وإكمال حياتك بالشكل الصحيح. لهذا لا تدع ما حدث لك في الماضي يعرف من أنت عليه في الحاضر. يقع الكثير منا في مغالطة بحق أنفسنا، وهي أن نجعل ما حدث في الماضي يحدد من نحن عليه اليوم، بل قد نستمد قيمة أنفسنا من خلاله. لكن هذا التصور ليس صحيحا بالضرورة، إذ أننا ننمو ونتغير ونصبح أكثر نضجا مع مرور الوقت. لهذا لا يمكن أن يكون منصفا بحق أنفسنا أن نحكم من خلال تصوراتنا الجديدة عن الماضي على ذاتنا القديمة، بل إنه من الطبيعي أن نصبح أكثر نضجا بمرور الوقت وتقدمنا في العمر واختباراتنا لمواقف مختلفة. من الضروري نسيان الماضي وتجاوزه، خاصة إذا تحول إلى عبء ثقيل يمنعنا من الشعور بالسعادة وتطوير النفس. لا يجب أن تؤثر أخطاء الماضي وأحداثه على وضعنا الحالي وأفكارنا، عواطفنا وحالتنا النفسية. هناك بعض الأشخاص الذين لا يجدون السبيل ليغفروا لأنفسهم أخطاء الماضي فيستمرون في اللوم، وهذا يمنع من التقدم. على الرغم من أن عبارة لا أحد مثالي قد تبدو في بعض الأحيان غير مهمة، إلا أنها صائبة نظرا لأن كل فرد عرضة لارتكاب بعض الأخطاء في بعض الأحيان. لكن كيفية التفاعل مع هذه الأخطاء تختلف من شخص لآخر. في حين ينظر البعض إلى الخطأ بطريقة إيجابية ويحاول التعلم، يفضل الآخر إلقاء اللوم على نفسه والبكاء والاستمرار في التفكير فيما حدث. على العموم إن الشعور بالذنب لن يساهم في حل المشكلة، وإنما قد يقود إلى طريق مسدود. مسامحة النفس تساعد على مواصلة الحياة بطريقة طبيعية، على الرغم من أن هذا الأمر ليس سهلا إلا أنه يستحق بذل جهد لأجله. وفور التخلص من الشعور بالذنب ومسامحة النفس ستشعر براحة كبيرة وتتمكن من إعادة النظر في سلوكك، ولن ترتكب ذلك الخطأ مجددا. يحتاج اجتياز الماضي إلى الفكر والفعل سويا، إذ هما أشياء نفعلها وأشياء نفكر بها، ما يأسرنا دون قصد في مقام مؤلم. كما يقال، فإن تغيير السلوك سهل ما إن تتوقف عن التأمل وإعمال فكرك فيه، غير أن تجاوز الماضي يبقى عملية نفسية معقدة تتطلب الحذر والتوازن، تتألف من التخلي، إعادة تقييم التجارب، التنازل عن زوايا النظر القديمة، ونبذ أفكارنا الخاطئة التي تدور غالبا حول ما يلزمنا لنشعر بالسعادة، إعادة تقويم أفكارنا ومشاعرنا بلطف لكن بعمق أيضا. تعالوا نعلن هذا الإعلان الرائع: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنا في المسيح خليقة جديدة مع مجموعة من المرنمين. فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. تقبل أنك لا تستطيع تغيير الماضي. عند الحديث عن الماضي يعد التقبل المفتاح السحري والخطوة الأولى. من الصعب أن نتجاوز أمرا لم تستطع أن تتقبله بعد، ففي حين أن الشعور بالألم والإحباط تجاه بعض تجارب الماضي هو أمر طبيعي، فإن الرفض المستمر سواء بوعي أو بدونه لحقيقة أن ما حدث لا يمكن تغييره، من شأنه أن يزيد من مدة وشدة اختبارنا لهذه المشاعر، بل قد يستمر لأعوام طويلة دون أن ندرك مكمن الخلل وسبب عدم قدرتنا على تجاوز ما حصل. مجموعة من النصائح تمكننا من التخلص من سيطرة الماضي علينا. التعبير عن المشاعر، وذلك بالتحدث إلى أحد أفراد العائلة، الأصدقاء، أو تدوين الأفكار والمشاعر. التفكير بإيجابية ووقف جميع الأفكار السلبية بتحويل انتباهنا من خلال السماع للموسيقى أو ممارسة هواية مفضلة أو قراءة كتاب، مما يجعل عقلنا في حالة هدوء وسعادة. النسيان ومسامحة الآخرين، إضافة إلى تجاهل أحداث الماضي المؤلمة والدفع بها بعيدا حتى لا نعود نفكر بها من جديد، النظر إلى الماضي من زاوية أخرى، البحث عن جانب إيجابي من تجارب وأحداث الماضي. ثبت أقدامك في المستقبل. يصعب تجاوز الماضي في ظل غياب نظرة إيجابية للغد، لذا تعوزك رؤية للمستقبل استثمارا فيه أو التهاء به أو تشوقا لأمر قادم يمدك بالقوة والإرادة اللازمتين لدفعك بعيدا عن الماضي. ولخلق تلك الرؤية تحتاج إلى تركيز عقلي متعمد. أجبر نفسك على حضور فصل دراسي عبر الإنترنت، وضع نصب عينيك إحراز درجة مختلفة، دون سجلات مفصلة لتقدمك في مجال معين، أنشئ مستهدف مبيعات جديد، تخيل وظيفة أفضل، وضع أهدافا أخرى غير ذلك. هذا الهدف الذي تمنحه لنفسك لتسعى إليه يخلصك من بين رمال الماضي المتحركة. اغفر. هذه الخطوة المحولة هي خطوة على امتداد المسالك الصخرية نحو الغفران، لكن أيمكن حقا أن تجرح جرحا بالغا وتعامل أو تعامل بظلم وتؤذى بشدة ثم تغفر؟ نعم، وهذا هو السبيل الأعمق لتحرر نفسك من اختراقات الماضي. يساعدك ذلك على فهم أي أجزاء في نفسك تواجه. فعندما نكون مظلومين بشدة هناك حوافز قوية للبقاء غاضبين، إذ يبدو الغضب كلوحة إعلانات ضخمة تذيع آثام ظالمنا. أما الغفران من ناحية أخرى فإنه يشعرنا كما لو كنا نطلق صراحة هذا الشخص المسيء. سيكون علينا الإيمان بأن ما سنحصده من الغفران هو أكثر بكثير مما كنا نحصده إن بقينا غاضبين. وعادة في نهاية المطاف الأمر كذلك بالفعل، وإن لم يكن ثمة خطوة بناءة يتعين اتخاذها وتتطلب غضبا وقودا لها، فأن كلفة الغضب الذي نحمله ستفوق منفعة عقاب الشخص المسيء، وعند تلك اللحظة يغدو الغفران ممكنا. فالغفران قرار لا استسلام. يمتلئ عالمنا بأشخاص عانوا من أذى الآخرين، ويخفي البعض ألمهم ويتظاهرون بالسلام بينما يعانون في الداخل. الرب لا يريد أن نخفي ألمنا، بل يرغب في شفاء جراح الماضي. يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب. عزيزي المستمع، إذا كنت تتألم وترغب في التحرر، خذ هذه الآية على محمل الجد. الرب يسوع المسيح مات على الصليب ليحررنا من آلام الماضي. من خلال علاقتنا الشخصية معه يمكننا أن نجد شفاء لأرواحنا وعقولنا وقلوبنا، ويمكننا أن نبدأ من جديد. الماضي ليس نهاية المطاف. أيا كانت البداية، مع الرب يمكنك أن تحظى بنهاية جيدة. كيف يمكن أن ننال جمالا عوضا عن الرماد؟ الخطوة الأولى هي أن نعترف بحاجتنا لمعونة الرب، الرب يعين المتواضعين الذين يطلبون بانكسار. تقول الرسالة الأولى لبطرس: تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. الخطوة الثانية هي أن نخضع لكلمة الله، نستمر في الدراسة ونطبق الكلمة في حياتنا، نمتلئ بالإيمان والحب ونتعلم كيف نميز مشيئة الله لنا. الرب يحبنا ولديه خطة رائعة لحياتنا، فلا نسمح للماضي أن يعوقنا، لنعزم أن نسعى لمواعيد الله في حياتنا. هو يمنحنا فرصة للتساؤل: كيف تكون حرا من الماضي؟ نجد الرب يجيب وينتظر يحررنا من كل قيودنا. ما بين الماضي والمستقبل قد يضيع الحاضر. ما بين التفكير في الماضي والأرق بسبب ما فيه من مرارة وما يصعب من ندم وما يترتب عليه من صغر نفس وشك في المصداقية، بين القلق على الغد وعدم التأكد من النجاح فيه والاستمتاع به وإصابة الأهداف وتحقيق الأمال وإدراك الطموحات، يضيع الحاضر. يضيع الحاضر وهو الأهم، إذ نملكه فالأمس مر وأفلت منا بكل ما فيه وتحول إلى ذكرى. الغد كذلك لا نملكه ولا نعرفه إذ هو في فكر الله، فليتحول الأمس إلى خبرة تفيدنا في الحاضر، وليصبح الغد أملا مشرقا وأمنية جميلة والثقة في أن الرب يرتب لنا فيه الخير. الحديث هنا عن الحاضر إنه اليقين، إن كان هناك يقين غير الله. الأمس قد مر بكل ما فيه، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان كسبا وإن كان خسارة، لم يعد سوى ذكرى. إن كنا أخطأنا فيه فقد غفر لنا الرب الماضي، ابتلعه بكل ما فيه من شر، من ضعف، أسدل عليه ستارا فصار وكأنه لم يكن. ألم نتب عنه؟ ألم نعترف به؟ إذن فهو غير باق، غير قائم، ولا سلطان له. قال أحد القديسين إن التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. إننا لا نستطيع استرجاع الماضي ولا نستطيع أن نصلح الماضي، لكن نستطيع أن نصلح حاضرنا، وهذا يؤثر على مستقبلنا. نجعل الحاضر أفضل من الماضي. المهم أنك اليوم نفس حية سليمة، أشرق عليك صباح جديد، وهبت يوما جديدا وأملا جديدا. تخيل أنك استيقظت في الصباح لتجد أن الرب مثل أب حنون يضع يده عليك ويباركك، يعطيك بركات وأمور تسدد بها احتياجاتك في هذا اليوم. قيل في الحكم القديمة: ثلاثة لا يمكن استعادتها، سهم انطلق، كلمة خرجت، وفرصة ضاعت. من الرائع أن نكون راضين عن الأمس غير نادمين، فإن كنا قد أخفقنا فإن الرب يحول النتائج إلى خيرنا دائما، مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأعراض. في الأمس أنجزنا خيرا واليوم يتضاعف الخير. بكرة الزمان الصعب يروح ويسوع يداوي كل جروح. تعالوا نخرج لفاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة مع فريق يوتيرن ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. حرر نفسك من الماضي، قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي: أيها الأخوة، أنا لست أحسب نفسي أنني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يشجعنا بولس على تبني نفس العقلية، يقول: أنسى ما هو وراء وأسعى إلى ما هو أمام، أسعى نحو الهدف لأفوز بالجائزة التي دعاني الله من أجلها إلى السماء في المسيح يسوع. يحثنا عن التخلي عن إخفاقات الماضي ونجاحاته ومشتتات انتباهه التي قد تعيق تقدمنا. بدلا من ذلك، علينا أن نركز طاقتنا واهتمامنا على السعي وراء جائزة معرفة المسيح عن كثب وتحقيق مقاصده في حياتنا. نعم أحبائي، إن هذا واحد من أهم الدروس التي نتعلمها من الرسول بولس، هو موقفه من ذكريات الماضي. قال: أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء. فقبل تجديده، وقبل تجديده اضطهد واضطهد، سجن حتى وافق على قتل المؤمنين وكان مؤذيا للكنيسة. بالتالي إن كان هناك أي شخص مؤهلا لكي يكون متأذيا ذهنيا وعاطفيا من ماضيه، ينبغي أن يكون هو، ولكنه لم يسمح أبدا لنفسه أن يكون محدودا أو معاقا بذكريات الماضي. أدرك أن ذكريات الماضي لا تستحق التمسك بها بالمقارنة بالمستقبل الأعظم الذي كان له في الرب الإله. هذا هو نفس الاتجاه الذي يجب أن تكون عليه كابن للرب. الكثيرين في عبودية في ذكريات الماضي، فيمكن أن يكونوا مبتهجين في لحظة ومكتئبين في اللحظة التالية، فقط لأنهم تذكروا شيئا من حياة ماضيهم اعتبروها محزنة. لا يجب أن يكون الأمر هكذا، فحتى أمجاد الماضي لم تمسك الرسول بولس من الوصول إلى مستويات أعلى، فاستخدم نفس مبادئ ترك الماضي وراءه ليمتد إلى ما هو قدامه. لذلك لا تدع ذكريات الماضي تعيقك أبدا. افعل ما فعله بولس، انسى الماضي وتقدم نحو مستقبلك المجيد في المسيح. وبغض النظر عن عدة المرات والمدة التي احتضنت فيها الماضي، لا يمكنك أن تغيره، لذلك لا تضيع وقتك فيه، فمستقبلك أعظم من ماضيك. يقول الكتاب المقدس: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. قصتك يجب أن تكون فقط في الارتفاع وللأمام، فأنت ولدت لتنتقل من مجد إلى مجد. تحرر من الماضي اليوم، لا تدع ذكريات الماضي تعوق أو تؤخر تحلقك للنجاح. إن كان ماضيك لا يلهمك، أسقطه. قد يبدو صعبا في البداية، ولكن تذكر أنك كابن للرب لا شيء غير ممكن لديك. اعترف، قل: عندي إمكانيات وطاقات للغد، وبكلمة الرب يتجدد ذهني وتستنير روحي لأرى مستقبلي وأرى العظمة والنجاح والغلبة والازدهار الذي قد عينه الرب ليكون اختباري في المسيح يوما بعد يوم. هذه الحياة جميلة لمن يعرف قوانينها، فكما أنك لا تستطيع العيش في بلد إلا وتلتزم في قوانينه، فهذه الدنيا كذلك لن تستطيع العيش فيها إلا بالخضوع لقوانينها. فلابد من معرفة أن الذي مضى مضى، وأن الذي أنت فيه سينتهي، وأنك إلى المستقبل مقبل. ففكر في المستقبل بدلا من الماضي، وتذكر جيدا أنك اليوم تعيش ما فكرت به سابقا، وأنك غدا ستعيش ما ستفكر به اليوم. فابقى في رجاء. يا رب، نصلي أن ننسى ما وراءنا، وأن نتطلع إلى ما هو أمامنا، وأن نمضي قدما نحو هدف هو معرفة الرب يسوع المسيح، معرفة حقيقية، ونحقق مقاصده في حياتنا. آمين. إذن أحبائي أختتم وإياكم هذه الحلقة التي تكلمنا فيها عن الماضي، لنترك كل الماضي وألم الماضي وراءنا ونسير في ضوء الرب، نطلب منه تغيير كامل لحياتنا. أختتم وإياكم بترنيمة رائعة مع فريق الحياة الأفضل، كلما اقتربت منك ربي تمتعت بك. وأصلي لأجل بقية يوم مباركة آمنة وسعيدة. من هنا من إذاعة صوت الأمل أجمل وأطيب التحيات، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. أيضا الأحباء المتابعين من راديو سما، أهلا بكم جميعا. إذن لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. الماضي يؤلم، والظلم القديم له طريقته لإبقائنا عالقين في مساراتنا، عاجزين عن المضي قدما وعن اختبار البهجة. وقد يستلزم اجتياز الأمس تغييرا جذريا. في هذه الحلقة سنتكلم عن الماضي وكيف نتغلب عن الماضي لتركه وراءنا تماما. أمعن النظر، ربما يعكر ظل قاتم صفو مستقبلك ويشوشه. إنه الظل الذي خلفه ألم عانيته في ماضيك، والدك الذي لم يكن هناك، أو شريك خانك، أو مديرك الذي ساء إليك، أو ربما لا تزال عالقا في مكانك بفعل رواسب خياراتك السيئة، كتلك الوظيفة التي كان ينبغي عليك تركها مبكرا، أو الأسرار التي تخفيها، أو زيارة أجلتها. ما أسهل أن تتعثر في ظلمة ذكرياتك السيئة التي تشبه رمالا متحركة مهتاجة تجذب النفس بقوة إلى الأسفل. يوقعنا الماضي في شركه أحيانا عبر فوضى غير مختبرة تتدفق من كل حدب وصوب تقصي الجديد والممكن، أو يصادر أحلام يقظتك ويعيد إليها بشكل مفرط الخسائر القديمة وظلم الماضي والأخطاء التي تزعجك بسبب أخيك الذي آلمته أو صديقك الذي خذلته، وربما يبقى حيا في دعوى زواج رغم مرور عقد من الزمن على الطلاق، أو في غضب ضد والدك الذي حط من قدرك أو نفسك لأنك صدقت أكاذيب أحدهم ذات مرة. إن الرغبة القوية في تصحيح الأخطاء التي لا يمكن محوها ومعاوضة النظر في الأذى الذي كان ينبغي لك أن تحمى منه، والتشبث بالحب الضائع والاكتئاب والانتقام، لا هي ميول طبيعية إلى حد معين ومدة زمنية معينة. من بديهيات علم النفس أننا محصلة لأيامنا الماضية، لذا كثيرا ما ندفع إلى النظر للماضي لنتمكن من المواصلة باتزان وحكمة، لكن عند نقطة معينة يغدو تقدير الماضي وتحليله مكبلا لك، يقيدك في مكانك ويعرقل سعيك للمضي قدما كالصمغ لا يزول من تلقاء نفسه، بل تحتاج إلى قشطه وإزالته. لا تكمن القدرة على تجاوز الماضي بالأساس في طبيعتها وطبيعة الأحداث نفسها، بالطبع تتأثر بها، لكنها تكمن أيضا في استعداد المرء ليخطو خطوات للأمام، ومقدار الجهد الذي ينوي بذله ليرفع الصخرة عن كاهله ويلقيها بعيدا. ينطوي هذا التجاوز على استعادة ذكرى الجرح والأذى، لكن مع إعادة النظر فيها من زاوية مختلفة أكثر تعاطفا. ربما يتمثل المضي قدما في إعادة تشكيل علاقة بحيث تكون أنت أقل عطاء وأكثر واقعية، لكن نادرا ما يكمن الحل في قطع تلك الصلات. فكر في التغيير لا القطع، لأن التجاوز يتطلب الصدق مع النفس في وصف شعورها. هل لازلت غاضبا أم حزينا أم متلهفا؟ حتى وإن وددت لو أنك لا تشعر بأي من ذلك، مع التمسك في الأمل أن يتغير شعورك للأفضل يوما ما. لا تدع الماضي والأوليات أن يسيطر على حاضرك والمستقبلات. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم صموئيل فاروق. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح. نعم، لن أدع أي أمر حصل أمسا من معطلات وذكريات وخيبات أن يعطل أموري في الغد باسم الرب يسوع المسيح. فاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل درايح. الله هيعوض لي مضية ويفتح لي كنزو. ونتحدث في هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد، لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. إن الماضي دوامة، إذا تركته يسيطر على لحظاتك الحالية فإنه سيمتصك ويجرفك. ما الزمن إلا وهم فحسب، وكل ما تحتاج إليه هو أن تعيش هذه اللحظة بالذات. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي، فهل سمعت شخصا ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ يقول أحد الحكماء: لا تفكر بالماضي فيكفي أنه مضى. ويقول آخر: من الناس من يفكر بالماضي فيعيش فيه فيبقى فيه ولا يتخلى عنه. إن الماضي سجن، إذا فكر الإنسان فيه علق بين قضبانه. هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون بماضيهم، يتذكرون كل لحظة لما عاشوها بتفاصيلها، بل وينقلب شعورهم الحالي ليصبح كالشعور الذي أحسوه من قبل بل وأقوى. تجربة حصلت منذ سنة أو أكثر، ينقلون مشاعرهم السلبية كلها إلى حاضرهم، فيساعدهم العقل على ذلك فيذكرهم في أمور صغيرة، لكنها تكون بمثابة نقلة فريدة من نوعها. إذ أنهم يتركون كل السعادة والبركات التي أنعم الرب عليهم بها وينطلقون مسرعين إلى الوحدة والانطواء، البكاء وسماع الموسيقى المحزنة والأشعار المبكية، ويبتعدون عن الناس ولا يتقبلون الكلام ولا يطيقون اللقاءات. أليس غريبا أمر هذه الناس؟ ينسون أن لهم

يكون التفكير في الماضي ناتجاً عن عملية تعرف بالاشترار، وهي عملية ذهنية تتمثل في تكرار الأفكار والمشاعر بشكل مستمر. تستلقي على فراشك بعد يوم طويل وتستعد للخلود للنوم، لكن ما إن تغمض عينيك حتى تبدأ في استرجاع أحداث مؤلمة وقعت منذ زمن بعيد. تبدأ في رسم السيناريوهات المختلفة، ربما لو فعلت شيئا مختلفا لاتخذت الأمور مسارا مختلفا، أو ربما تفكر في علاقة سابقة سببت لك ألما لا يزال حاضرا حتى اليوم. تستسلم للنوم بعد ساعتين أو أكثر من التفكير المفرط، ثم تتكرر الحكاية في اليوم الذي يليه. وفي كل مرة تحاول تجاوز هذا الماضي والمضي إلى الأمام، يحاصرك ما حدث من كل جانب ويستحوذ على تفكيرك. من الطبيعي أن نمر بتجارب سيئة أو أن نشعر بالحنين تجاه فترات زمنية معينة. من الطبيعي أكثر أن نشعر بالألم في بعض الأحيان عندما نسترجع ماضيا مررنا به، لكن على الجانب الآخر قد نغرق في التفكير فيما حدث إلى حد ننسى الحاضر، ويستغرق هذا السفر الذهني وقتا يمتد إلى ما لا نهاية، يشغلنا عن عيش اللحظة الراهنة والشعور بالحماس حيال الأحداث المستقبلية. يسمى هذا الفعل في الاشترار. تجد أن أهم الأعراض التي يسعى العلم إلى مساعدتك على التعامل معها هو التفكير المستمر في الماضي، إذ أن التحكم في الأفكار التي تجتاح عقلك يساعدك على التخلص من دوامة التفكير التي تأخذك إلى الماضي. يحفز استرجاع الذكريات السيئة حضور مشاعر سلبية لحظية. قد ينقلب مزاجك وتشعر بضيق أو غضب حين تتذكر ماضيا قديما. يبدأ جسدك في الاستجابة لهذه الأعراض فيتعرق، تتسارع نبضات القلب، تشعر بالألم في المعدة. يذكرنا هذا باستجابة الكر والفر التي يستجيب لها الجسد حين نتعرض لموقف نشعر به في التهديد والتوتر. يستجيب الجسد هنا بنفس الحالة، يستجيب للضيق الذي يصيبنا عندما نسترجع الذكريات السيئة. استرجاع الذكريات مرارا وتكرارا يفاقم الحزن الذي نشعر به ويطيله، ويولد على المدى البعيد اضطرابات في الصحة النفسية، أهمها القلق والاكتئاب، وهذا تؤكده دراسات، إذ تشير إلى أن التفكير المستمر بالماضي والمتمركز حوله يرتبط برفاهية نفسية ورضا أقل عن الحياة. مستويات أعلى من الاكتئاب لدى الفرد، هذا الارتباط يعد منطقيا، فالتفكير في الماضي غالبا ما ترافقه مشاعر سلبية عديدة مثل الندم ولوم الذات والشعور باليأس، بل وحتى الشعور بالكراهية تجاه الذات القديمة. لماذا تصرفت بهذا الشكل؟ كان بإمكاني أن أفعل هذا بدلا من ذلك، وغيرها من الأفكار. لا يتوقف أثر الماضي على استحواذ المشاعر السلبية على الحاضر والمستقبل، إذ وجد أيضا أن التفكير المتزايد في الماضي متورط برفع مخاطر إنهاء الحياة. قامت إحدى المراجعات بتحليل ورقة درست فيها العلاقة بين الاشترار والانتحار أو إنهاء الحياة أو التفكير به. كلما اشتررنا وراجعنا ذكريات الماضي زادت الفرص في إنهاء الحياة. لذلك أحبائي يدعونا الكتاب المقدس أن ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم هذه الترنيمة الرائعة، هيا ننسى ما وراء ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم مستمعينا بعد هذه الترنيمة الرائعة، هيا ننسى ما وراء. أرحب بكم جميعا، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. لماذا يعد تجاوز الماضي خطوة صعبة؟ نتجاهل في أحيان كثيرة أن نواجه مشاعرنا تجاه مواقف حصلت في الماضي، ونعتقد أنها اختفت مع مرور الوقت، لكن هل ذهبت فعلا؟ لعلك سمعت سابقا بالتراكمات العاطفية. يصف هذا المصطلح المشاعر اختبرتها خلال تجاربك السابقة والتي لا يزال أثرها حاضرا في حياتك حتى عندما اعتقدت أنها أصبحت أقل حدة أو تأثيرا بمرور الأيام. تأثر هذه التراكمات على جوانب حياتك المختلفة دون أن تكون واعيا بها وبوجودها أحيانا، وذلك من خلال ما يلي: تصوراتك عن ذاتك وطريقة تفكيرك فيها، فقدان الثقة بنفسك وقدرتك على التعامل مع المواقف المختلفة، أو الشعور بالذنب الناتج عن أخطاء الماضي، كيفية تعاملك مع التوتر والضغوطات النفسية، تصبح أكثر عرضة للاستجابة للضغوطات بشكل سلبي وأقل قدرة على تحملها. من العلامات التي قد تعني عدم تقبلك للماضي أن تقول وتفكر بما يلي: أفكار وعبارات تكررها تعكس عدم تقبلك للماضي، لا أصدق أن أمرا كهذا قد حدث، من المفترض أن تسير الأمور بشكل مختلف، لا أعرف ما الذي فعلته لكي تحدث كل هذه الأمور السيئة لي، لا أعتقد أنني سأتمكن من تجاوز ما حصل أبدا، هل كان علي أن أتصرف بطريقة أخرى لكي لا يحصل هذا؟ أحبائي، هنالك أضرار للتفكير بكل هذا. قد يسبب التفكير في الماضي العديد من الأضرار على جوانب الحياة المختلفة، من أهم هذه الأضرار فقدان العديد من الفرص. لهذا ينصح بعدم التفكير في الماضي، لأن ذلك يفقد العديد من الفرص من حولنا، فعندما نفقد فرصة ما علينا البحث عن فرصة أخرى عوضا عن التفكير المستمر في الماضي. مشكلات صحية قد تسبب كثرة التفكير في الماضي، مشكلات صحية مثل مشكلات متعلقة بالطعام، وأيضا اضطرابات فقدان الشهية، الشره، الأكل القهري، كما يسبب ذلك أيضا الضغط النفسي الذي قد يؤدي بدوره إلى العديد من المشكلات الأخرى. تدمير العلاقات مع الآخرين تسبب كثرة التذمر والشعور بالاستياء دوما مما حدث في الماضي، أو إلقائك باللوم على الآخرين. مشكلات في العلاقات مع هؤلاء الأشخاص تسبب ذلك تدمير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص المهمين في الحياة. الشعور بالحزن، قد يؤدي التفكير المفرط بالماضي إلى حالة شديدة من الحزن بسبب الشعور بالعجز أمام أخطاء الماضي التي لا يمكن تغييرها، وللتغلب على ذلك عليك تقبل الماضي كما هو والسعي نحو مستقبل أفضل. كما يسبب ذلك الأفكار السلبية التي قد تمنعك من التقدم في المستقبل وإكمال حياتك بالشكل الصحيح. لهذا لا تدع ما حدث لك في الماضي يعرف من أنت عليه في الحاضر. يقع الكثير منا في مغالطة بحق أنفسنا، وهي أن نجعل ما حدث في الماضي يحدد من نحن عليه اليوم، بل قد نستمد قيمة أنفسنا من خلاله. لكن هذا التصور ليس صحيحا بالضرورة، إذ أننا ننمو ونتغير ونصبح أكثر نضجا مع مرور الوقت. لهذا لا يمكن أن يكون منصفا بحق أنفسنا أن نحكم من خلال تصوراتنا الجديدة عن الماضي على ذاتنا القديمة، بل إنه من الطبيعي أن نصبح أكثر نضجا بمرور الوقت وتقدمنا في العمر واختباراتنا لمواقف مختلفة. من الضروري نسيان الماضي وتجاوزه، خاصة إذا تحول إلى عبء ثقيل يمنعنا من الشعور بالسعادة وتطوير النفس. لا يجب أن تؤثر أخطاء الماضي وأحداثه على وضعنا الحالي وأفكارنا، عواطفنا وحالتنا النفسية. هناك بعض الأشخاص الذين لا يجدون السبيل ليغفروا لأنفسهم أخطاء الماضي، فيستمرون في اللوم، وهذا يمنع من التقدم. على الرغم من أن عبارة "لا أحد مثالي" قد تبدو في بعض الأحيان غير مهمة، إلا أنها صائبة، نظرا لأن كل فرد عرضة لارتكاب بعض الأخطاء في بعض الأحيان، لكن كيفية التفاعل مع هذه الأخطاء تختلف من شخص لآخر. في حين ينظر البعض إلى الخطأ بطريقة إيجابية ويحاول التعلم، يفضل الآخر إلقاء اللوم على نفسه والبكاء والاستمرار في التفكير فيما حدث. على العموم إن الشعور بالذنب لن يساهم في حل المشكلة، وإنما قد يقود إلى طريق مسدود. مسامحة النفس تساعد على مواصلة الحياة بطريقة طبيعية. على الرغم من أن هذا الأمر ليس سهلا، إلا أنه يستحق بذل جهد لأجله. وفور التخلص من الشعور بالذنب ومسامحة النفس، ستشعر براحة كبيرة وتتمكن من إعادة النظر في سلوكك، ولن ترتكب ذلك الخطأ مجددا. يحتاج اجتياز الماضي إلى الفكر والفعل سويا، إذ هما أشياء نفعلها وأشياء نفكر بها، ما يأسرنا دون قصد في مقام مؤلم. كما يقال، فإن تغيير السلوك سهل ما إن تتوقف عن التأمل وإعمال فكرك فيه، غير أن تجاوز الماضي يبقى عملية نفسية معقدة تتطلب الحذر والتوازن، تتألف من التخلي، إعادة تقييم التجارب، التنازل عن زوايا النظر القديمة، ونبذ أفكارنا الخاطئة التي تدور غالبا حول ما يلزمنا لنشعر بالسعادة، إعادة تقويم أفكارنا ومشاعرنا بلطف لكن بعمق أيضا. تعالوا نعلن هذا الإعلان الرائع: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنا في المسيح خليقة جديدة مع مجموعة من المرنمين. فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. تقبل أنك لا تستطيع تغيير الماضي. عند الحديث عن الماضي يعد التقبل المفتاح السحري والخطوة الأولى. من الصعب أن نتجاوز أمرا لم تستطع أن تتقبله بعد، ففي حين أن الشعور بالألم والإحباط تجاه بعض تجارب الماضي هو أمر طبيعي، فإن الرفض المستمر سواء بوعي أو بدونه لحقيقة أن ما حدث لا يمكن تغييره، من شأنه أن يزيد من مدة وشدة اختبارنا لهذه المشاعر، بل قد يستمر لأعوام طويلة دون أن ندرك مكمن الخلل وسبب عدم قدرتنا على تجاوز ما حصل. مجموعة من النصائح تمكننا من التخلص من سيطرة الماضي علينا. التعبير عن المشاعر، وذلك بالتحدث إلى أحد أفراد العائلة، الأصدقاء، أو تدوين الأفكار والمشاعر. التفكير بإيجابية، ووقف جميع الأفكار السلبية بتحويل انتباهنا من خلال السماع للموسيقى أو ممارسة هواية مفضلة أو قراءة كتاب، مما يجعل عقلنا في حالة هدوء وسعادة. النسيان ومسامحة الآخرين، إضافة إلى تجاهل أحداث الماضي المؤلمة والدفع بها بعيدا حتى لا نعود نفكر بها من جديد، النظر إلى الماضي من زاوية أخرى، البحث عن جانب إيجابي من تجارب وأحداث الماضي. ثبت أقدامك في المستقبل. يصعب تجاوز الماضي في ظل غياب نظرة إيجابية للغد، لذا تعوزك رؤية للمستقبل استثمارا فيه أو التهاء به أو تشوقا لأمر قادم يمدك بالقوة والإرادة اللازمتين لدفعك بعيدا عن الماضي. ولخلق تلك الرؤية تحتاج إلى تركيز عقلي متعمد. أجبر نفسك على حضور فصل دراسي عبر الإنترنت، وضع نصب عينيك إحراز درجة مختلفة، دون سجلات مفصلة لتقدمك في مجال معين، أنشئ مستهدف مبيعات جديد، تخيل وظيفة أفضل، وضع أهدافا أخرى غير ذلك. هذا الهدف الذي تمنحه لنفسك لتسعى إليه يخلصك من بين رمال الماضي المتحركة. اغفر. هذه الخطوة المحولة هي خطوة على امتداد المسالك الصخرية نحو الغفران، لكن أيمكن حقا أن تجرح جرحا بالغا وتعامل أو تعامل بظلم وتؤذى بشدة ثم تغفر؟ نعم، وهذا هو السبيل الأعمق لتحرر نفسك من اختراقات الماضي. يساعدك ذلك على فهم أي أجزاء في نفسك تواجه. فعندما نكون مظلومين بشدة هناك حوافز قوية للبقاء غاضبين، إذ يبدو الغضب كلوحة إعلانات ضخمة تذيع آثام ظالمنا. أما الغفران من ناحية أخرى فإنه يشعرنا كما لو كنا نطلق صراحة هذا الشخص المسيء. سيكون علينا الإيمان بأن ما سنحصده من الغفران هو أكثر بكثير مما كنا نحصده إن بقينا غاضبين. وعادة في نهاية المطاف الأمر كذلك بالفعل، وإن لم يكن ثمة خطوة بناءة يتعين اتخاذها وتتطلب غضبا وقودا لها، فأن كلفة الغضب الذي نحمله ستفوق منفعة عقاب الشخص المسيء، وعند تلك اللحظة يغدو الغفران ممكنا. فالغفران قرار لا استسلام. يمتلئ عالمنا بأشخاص عانوا من أذى الآخرين، ويخفي البعض ألمهم ويتظاهرون بالسلام بينما يعانون في الداخل. الرب لا يريد أن نخفي ألمنا، بل يرغب في شفاء جراح الماضي. يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب. عزيزي المستمع، إذا كنت تتألم وترغب في التحرر، خذ هذه الآية على محمل الجد. الرب يسوع المسيح مات على الصليب ليحررنا من آلام الماضي. من خلال علاقتنا الشخصية معه يمكننا أن نجد شفاء لأرواحنا وعقولنا وقلوبنا، ويمكننا أن نبدأ من جديد. الماضي ليس نهاية المطاف. أيا كانت البداية مع الرب يمكنك أن تحظى بنهاية جيدة. كيف يمكن أن ننال جمالا عوضا عن الرماد؟ الخطوة الأولى هي أن نعترف بحاجتنا لمعونة الرب. الرب يعين المتواضعين الذين يطلبون بانكسار، تقول الرسالة الأولى لبطرس تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. الخطوة الثانية هي أن نخضع لكلمة الله، نستمر في الدراسة ونطبق الكلمة في حياتنا، نمتلئ بالإيمان والحب ونتعلم كيف نميز مشيئة الله لنا. الرب يحبنا ولديه خطة رائعة لحياتنا، فلا نسمح للماضي أن يعوقنا، لنعزم أن نسعى لمواعيد الله في حياتنا. هو يمنحنا فرصة للتساؤل، كيف تكون حرا من الماضي؟ نجد الرب يجيب وينتظر يحررنا من كل قيودنا. ما بين الماضي والمستقبل قد يضيع الحاضر. ما بين التفكير في الماضي والأرق بسبب ما فيه من مرارة وما يصعب من ندم وما يترتب عليه من صغر نفس وشك في المصداقية، بين القلق على الغد وعدم التأكد من النجاح فيه والاستمتاع به وإصابة الأهداف وتحقيق الأمال وإدراك الطموحات، يضيع الحاضر. يضيع الحاضر وهو الأهم، إذ نملكه فالأمس مر وأفلت منا بكل ما فيه وتحول إلى ذكرى. الغد كذلك لا نملكه ولا نعرفه إذ هو في فكر الله، فليتحول الأمس إلى خبرة تفيدنا في الحاضر، وليصبح الغد أملا مشرقا وأمنية جميلة والثقة في أن الرب يرتب لنا فيه الخير. الحديث هنا عن الحاضر، إنه اليقين إن كان هناك يقين غير الله. الأمس قد مر بكل ما فيه، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان كسبا وإن كان خسارة، لم يعد سوى ذكرى. إن كنا أخطأنا فيه فقد غفر لنا الرب الماضي، ابتلعه بكل ما فيه من شر، من ضعف، أسدل عليه ستارا فصار وكأنه لم يكن. ألم نتب عنه؟ ألم نعترف به؟ إذن فهو غير باق، غير قائم، ولا سلطان له. قال أحد القديسين إن التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. إننا لا نستطيع استرجاع الماضي ولا نستطيع أن نصلح الماضي، لكن نستطيع أن نصلح حاضرنا، وهذا يؤثر على مستقبلنا. نجعل الحاضر أفضل من الماضي. المهم أنك اليوم نفس حية سليمة، أشرق عليك صباح جديد وهبت يوما جديدا وأملا جديدا. تخيل أنك استيقظت في الصباح لتجد أن الرب مثل أب حنون يضع يده عليك ويباركك، يعطيك بركات وأمور تسدد بها احتياجاتك في هذا اليوم. قيل في الحكم القديمة، ثلاثة لا يمكن استعادتها: سهم انطلق، كلمة خرجت، وفرصة ضاعت. من الرائع أن نكون راضين عن الأمس غير نادمين، فإن كنا قد أخفقنا فإن الرب يحول النتائج إلى خيرنا دائما، مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأعراض. في الأمس أنجزنا خيرا واليوم يتضاعف الخير. بكرة الزمان الصعب يروح ويسوع يداوي كل جروح. تعالوا نخرج لفاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة مع فريق يوتيرن ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. حرر نفسك من الماضي، قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي: أيها الأخوة، أنا لست أحسب نفسي أنني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يشجعنا بولس على تبني نفس العقلية، يقول: أنسى ما هو وراء وأسعى إلى ما هو أمام، أسعى نحو الهدف لأفوز بالجائزة التي دعاني الله من أجلها إلى السماء في المسيح يسوع. يحثنا عن التخلي عن إخفاقات الماضي ونجاحاته ومشتتات انتباهه التي قد تعيق تقدمنا. بدلا من ذلك، علينا أن نركز طاقتنا واهتمامنا على السعي وراء جائزة معرفة المسيح عن كثب وتحقيق مقاصده في حياتنا. نعم أحبائي، إن هذا واحد من أهم الدروس التي نتعلمها من الرسول بولس، هو موقفه من ذكريات الماضي. قال: أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء. فقبل تجديده، وقبل تجديده اضطهد واضطهد، سجن حتى وافق على قتل المؤمنين وكان مؤذيا للكنيسة. بالتالي إن كان هناك أي شخص مؤهلا لكي يكون متأذيا ذهنيا وعاطفيا من ماضيه، ينبغي أن يكون هو، ولكنه لم يسمح أبدا لنفسه أن يكون محدودا أو معاقا بذكريات الماضي. أدرك أن ذكريات الماضي لا تستحق التمسك بها بالمقارنة بالمستقبل الأعظم الذي كان له في الرب الإله. هذا هو نفس الاتجاه الذي يجب أن تكون عليه كابن للرب. الكثيرين في عبودية في ذكريات الماضي، فيمكن أن يكونوا مبتهجين في لحظة ومكتئبين في اللحظة التالية، فقط لأنهم تذكروا شيئا من حياة ماضيهم اعتبروها محزنة. لا يجب أن يكون الأمر هكذا، فحتى أمجاد الماضي لم تمسك الرسول بولس من الوصول إلى مستويات أعلى، فاستخدم نفس مبادئ ترك الماضي وراءه ليمتد إلى ما هو قدامه. لذلك لا تدع ذكريات الماضي تعيقك أبدا. افعل ما فعله بولس، انسى الماضي وتقدم نحو مستقبلك المجيد في المسيح. وبغض النظر عن عدة المرات والمدة التي احتضنت فيها الماضي، لا يمكنك أن تغيره، لذلك لا تضيع وقتك فيه، فمستقبلك أعظم من ماضيك. يقول الكتاب المقدس: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. قصتك يجب أن تكون فقط في الارتفاع وللأمام، فأنت ولدت لتنتقل من مجد إلى مجد. تحرر من الماضي اليوم، لا تدع ذكريات الماضي تعوق أو تؤخر تحلقك للنجاح. إن كان ماضيك لا يلهمك، أسقط، قد يبدو صعبا في البداية، ولكن تذكر أنك كابن للرب لا شيء غير ممكن لديك. اعترف، قل: عندي إمكانيات وطاقات للغد، وبكلمة الرب يتجدد ذهني وتستنير روحي لأرى مستقبلي وأرى العظمة والنجاح والغلبة والازدهار الذي قد عينه الرب ليكون اختباري في المسيح يوما بعد يوم. هذه الحياة جميلة لمن يعرف قوانينها، فكما أنك لا تستطيع العيش في بلد إلا وتلتزم في قوانينه، فهذه الدنيا كذلك لن تستطيع العيش فيها إلا بالخضوع لقوانينها. فلابد من معرفة أن الذي مضى مضى، وأن الذي أنت فيه سينتهي، وأنك إلى المستقبل مقبل. ففكر في المستقبل بدلا من الماضي، وتذكر جيدا أنك اليوم تعيش ما فكرت به سابقا، وأنك غدا ستعيش ما ستفكر به اليوم. فابقى في رجاء. يا رب، نصلي أن ننسى ما وراءنا، وأن نتطلع إلى ما هو أمامنا، وأن نمضي قدما نحو هدف هو معرفة الرب يسوع المسيح، معرفة حقيقية، ونحقق مقاصده في حياتنا. آمين. إذن أحبائي، أختتم وإياكم هذه الحلقة التي تكلمنا فيها عن الماضي، لنترك كلنا الماضي وألم الماضي وراءنا، ونسير في ضوء الرب، نطلب منه تغيير كامل لحياتنا. أختتم وإياكم بترنيمة رائعة مع فريق الحياة الأفضل، كلما اقتربت منك ربي تمتعت بك. وأصلي لأجل بقية يوم مباركة آمنة وسعيدة. من هنا، من إذاعة صوت الأمل، أجمل وأطيب التحيات. كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا

0: يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله. فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة، إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: السابع.
0: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة. ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر، حرا في اختياره، وعزم في قلبه أن يصون فتاته، فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: أحو الحادي عشر.
0: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
0: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7,000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
0: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
0: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
0: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم، ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة فالعجين كله مقدس، وإذا كان الأصل مقدسا فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها. فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
0: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد، آمين.
1: أحو الحادي عشر.
0: لكني أقول: هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
0: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7,000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
0: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
0: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
0: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة فالعجين كله مقدس، وإذا كان الأصل مقدسا فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك، ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
0: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها

0: ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
1: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
0: فقالوا له:
2: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
3: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
0: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر، وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولس هذه الكلمة:
1: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
0: ثم قال لهم:
1: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
0: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس 2 سنين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
4: الثامن والعشرون.
0: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس قال بعضهم لبعض:
5: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
0: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوطيا.

0: يولي حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
1: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
0: فقالوا له:
2: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء،
3: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
0: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر، وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولس هذه الكلمة:
1: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
0: ثم قال لهم:
1: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
0: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس 2 كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
4: الإصحاح 26.
0: فقال أغريباس لبولس:
5: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
0: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
1: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا، وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغرباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
0: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
2: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
0: فأجابه بولس:
1: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغرباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
0: فقال أغرباس لبولس:
5: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
0: فأجابه بولس:
1: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
0: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
6: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
0: وقال أغرباس لفستوس:
5: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
4: السادس والعشرون.
0: فقال أغرباس لبولس:
5: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
0: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
1: أيها الملك أغرباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغرباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
0: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
2: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
0: فأجابه بولس:
1: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغرباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
0: فقال أغرباس لبولس:
5: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
0: فأجابه بولس:
1: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
0: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
6: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
0: وقال أغرباس لفستوس:
5: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
7: مليان بأحلام وأشواق، جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو عليا محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بي. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بي. مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة بان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بي. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بي.
6: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنة، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمقدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى روما أيضا.
1: فأرسل إلى مقدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: الصباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم، فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أما أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا،
1: فأرسل إلى مكيدونية اثنين من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا، فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية، لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود، فدخل بولس المجمع كعادته فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة، ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما، فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
9: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في برية، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في برية. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
8: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
10: هو يبشر بآلهة غريبة.
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة، فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
8: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
10: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
11: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
10: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
12: السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
11: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة، ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما، فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
9: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
12: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
10: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
8: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
10: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
11: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
10: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك. راديو سما، عيش اختلافك.

0: Καφετέρια. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. هاي نسرين.
1: هاي.
0: شو كان طيبة هالقهوة؟
1: ايه بجنن، نسلم إيديكن.
0: أول شي بدنا نرحب فيكي على برنامجنا وبدنا نقول لك مبروك على الدكتوراه. أنا عرفت إنه مؤخرا حصلتي على دكتوراه من جامعة راندو بفرنسا، مزبوط؟
1: نعم.
0: عم بحكي؟
1: نعم.
0: بدرجة مشرف جدا.
1: مزبوط، رازم رب.
0: واو، طريق لحتى توصلي للدكتوراه كانت صعبة. هلا أكيد مش حتكون طريق هيني، بس أنا يعني بما أنك هلا أنت ضيفة برنامجنا حب استفيد منك لكل الصبايا يلي بعمري، بلكي فوت معك شوي بالمصاعب يلي عانيتيها، وكمان من فوت معك بكيف قدرتي تتخطي هالمصاعب، ومثل ما هو واضح أنه تخطيتيها بدرجة مشرف جدا. يعني خبرينا شوي عن تجربتي.
1: أكيد ما قعدت وحلمت إنه أنا بدي أصير دكتوراه وصارت معي الدكتوراه، يعني
0: أكيد. أخذت معك
1: أخذت مجهود ووقت وترتيب لأهدافي.
0: كنت دايما عارفة،
1: مثابرة،
0: كنت دايما عارفة
1: ضمنيا يعني بقلبي من جوا كنت واسع إنه أنا رح أوصل، بس كيف وإمتى أكيد ما كنت أكيدة.
0: أنا مثلا فكر إنه نحنا كنا مشاكل بالدرس إنه بدنا نحفظ أو شيء، بينما على صعيد الدكتوراه بتصير القصة أصعب بكتير، مشاكلها أصعب.
1: بس تأحكي شوي، قبل ما نتسجل بالدكتوراه كان في سنين الليسانس وسنين الماستر يلي هن كانوا نوعا ما البوابة يلي بتسمح أو لا لحدا يفوت على الدكتوراه. بقى بلشت الرحلة من ترمينال من النجاح وأول سنين الليسانس بالشغل حتى اللي قدرنا أمننا علامات عالية، خولتنا نفوت بالماستر وبالماستر شغل بشكل كتير مكثف لنحصل على علامات، خولتنا نفوت بالدكتوراه. ومن هونيك بلش المشوار.
0: بلش المشوار الصعب، ولا كانت اصلا هي كان في صعوبه معينه حتى بال
1: يعني كل تلاميذ الدكتوراه بيقولوا لك لو منعرف شو ناطرنا بالدكتوراه ما بنتسجل بالدكتوراه. بس بقى بتبلش اول سنه الدكتوراه وبتبلش الرحله اللي ما عارفين نحن وين فايتين. اكيد انا عشت بفرنسا كل فتره الدراسه، منها صعوبات لوجستية إذا فيني أقول، أنا بعيدة عن أهلي وأصحابي والناس يلي بعرفهم، كل شيء أنا بدي أعمله بإيدي، ما في ولا أي هلب حتى إذا عليت حرارتكم وبدكم أنينة مي، أوقات ما بتلاقوا حدا يجيب لكم أنينة مي. بقى الشخصية القوية والاعتماد على الذات هذا واحد من الأسس اللي بيحدد أو بيساهم بشكل كتير كبير أنتوا إذا فيكم توقفوا على إجريكم ولا لا.
0: هيدا بيساعده حتى يتخطى،
1: طبعا بيساعده يتخطى وبيساعده يتقبل ويتعامل مع كل صعوبات اللي هي ممكن تواجهه، بعدين يقدر يكون عنده الحنكة كي بده يطلع منها. بقى التايم مانجمنت، تكونوا انتم مقسمين وقتكم ومخصصين لكل شغلة وعطينا حقها تتقدروا كل شغلة تعطوها حقها، وإلا تعجوا عليكم القصص بعدين وبتضيعوا.
0: في قسم كبير من مستمعاتنا عم يدرسوا بأوروبا، واكيد حسوا مثل ما انت حسيتي انه هن ببلد غريبه وما في عندهم دعم. انت عم بتقولي انه طالما نحن عارفين الهدف اللي حاطينه اكيدين منه، هذا الشيء بيعطينا وضوح رؤية.
1: طبعا.
0: بس كمان في شيء اسمه تايم مانجمنت، بده واحد يزبط وقته ويقسم وقته مظبوط.
1: بقى كلهم هيدول لازم يكون واحد عنده رؤية واضحة شو ناطره تما يتفاجأ ويحس انه قدام كبالين. هيدي شغلة أساسية.
0: انا مرة سمعت هيدا الحكي انه اكتر هدية الله بيعطيها للناس هن الناس. هل الناس اللي الله حطهم بحياتك كانوا مساعدين بهالمرحلة
1: او طبعا.
0: كانوا أو كانوا محبطين لك أو الاثنين؟ كان في ناس هيك وكان في ناس هيك.
1: أكيد ما في شيء بيجي بالهين. يعني هيدا شغلة لازم واحد يكون مقتنع فيها جدا ويحضر حاله نفسيا أنه هو رايح على كومبا،
0: على
1: يعني
0: معركة.
1: أكيد الناس اللي تلقيت فيهم كان في قسم منهم منيح، سهل لي حياتي، فتح لي أبواب وشجعني. وفي قسم منهم تانيين كمان حط لي عصب دولي. لازم تعرفوا كيف تستفيدوا من هالناس اللي بيفتحوا لكم ابواب بيدعموكم وتخلوهم يكونوا باركة امل. انه انا فيني اعتمد على حدا وحدا عم يسهل لي حياتي.
0: قديش ضروري نسرين وجود هيك اشخاص؟ انا اكيد ضروري كتير.
1: طبعا.
0: بس لاي درجة؟ 50% 60%؟ كيف قدرتي تحافظي على اهتمام هالاشخاص فيكي تيساعدوكي؟
1: اول شيء بدي اوضح شغلة، انه الناس ما بيفتحوا لك بواب وبيساعدوكي اذا ما بين لهم، مش كان واضح لهم ان انت عنصر جيد. وانه انت عم تشتغلي تتقدمي وتتوصلي. يعني بدهم يلاقوا فيكي هالإنسان اللي عارف حاله شو بده، رايح ليشتغل وبده يوصل. يعني الناس اللي بده يساعدونا بدهم يعرفوا هن ليش بدهم يساعدونا، على أي أساس عم يساعدوكي ولا ما بيساعدوكي.
0: مين من الأشخاص اللي أكتر شيء وقف حدك؟ خلينا نحكي عن نطاق الستاف تبع الجامعة.
1: هلأ في الأكيب، يعني أنا اللي تعلمت معهم، اللي هن علموني بعدين أنا علمت معهم، لأنه كان إلي الحظ الكبير والشرف الكبير أني علمت بالجامعة اللي أنا
0: تعلمت
1: فيها.
0: برافو نسرين.
1: بقى هدول الناس كانوا لقلي بالنسبة لقلي عائلة تانية هونيك، دعموني وفتحوا لي كتير بواب وساعدوني وآمنوا في بمحل أنا فقدت الإيمان بحالي. يعني بمحل وصلت أنا قلت ما ممكن أقدر كفي، هني أول ناس قالوا لي أنت اللي غلطاني ونحن منعرف أنت شو بتقدر تعملي. وأصروا وضلوا وراي لا وصلت. هدول الناس لما شفت أنا أنه هني بيوثقوا فيني وهني واثقين بقدراتي، قلت لا، أنه لازم عيد النظر بأنا شو بقدر أعمل وبلكي أرجع كف المشوار. وهيك صار. يعني الشغلة التانية واللي هي ما بنساها أبدا هي الدعم العائلي، يلي أكيد واحد من الأشياء الأساسية جدا جدا جدا. دعم الأهل، دعم الأخوات، إن كان ماديا أو معنويا، يتفهموا المشروع اللي أنتوا فايتين فيه.
0: شو في عناصر تانية بعد؟
1: إذا بدي اختصر كل هيدول، ربنا يلي هو نوعا ما بيحط إيديه بستبس بكل شيء،
0: مراحل وخطوات
1: مرقت معي. هو بيتدخل بطريقة ما منشوفها بوقتها، بس منشوف بعدين هو إنه هو لو ما هالتدخل على المراحل أنا ما وصلت للي أنا وصلت له، يمكن ما كانوا كل هالناس يلي ساعدوني ووقفوا حد وآمنوا فيي. أكيد الصلاة يلي هي كانت الأساس الأول والأخير بكل هيدا المشوار.

0: خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا الناس بيقعدوا على الطاولات وبيخبروا بعضهم خبريات. خبرية اليوم بالكافيتيريا عن بنت بالصف الثانوي عم تدرس وتحضر لامتحانات آخر السنة. هالبنت فجأة بالصف وقعت بالأرض وغابت عن الوعي. ركضوا رفقاتها والأستاذ فيها على المستشفى، ولما أنعشوها ووصلوا أهلها سألوا الكل الطبيب عن سبب إغمائها وفقدانها للوعي. الطبيب أكد أنه الجهد الكبير بالدراسة من دون الأكل الصحيح بيعرض الجسم لفقدان الكالسيوم والمغنيسيوم، هيدا الشيء يلي ممكن يسبب حالات إغماء عند الطلاب. ومن برنامجنا بتوجه للأهل وخصوصا الأمهات والشابات والشباب يلي عم يدرسوا حتى ينتبهوا خصوصا بمراحل الامتحانات، وياكلوا كتير منيح أكل فيه كل العناصر الغذائية يلي عايزة أجسامنا بنشاطاتها اليومية. ما تنسوا إنه الإنجيل بيقول إنه أجسادنا هي هياكل للروح القدس، وكل واحدة منا لازم تعتني بهيدا الهيكل وتحافظ عليه بأفضل الطرق، لأنه أجسادنا أمانة الله مسلمنا إياها، لازم نحافظ على هيدي الأمانة لأنه روح الله ساكن فيها. بما أنه عايزين نقدم لأولادنا أطباق فيها كالسيوم ومانيزيوم خصوصا هني وعم يدرسوا، رح نقدم لك اليوم بالكافيتيريا مع القهوة قطعة بسكوي وشوكولا يلي فيها الحليب يعني الكالسيوم وفيها المغنيسيوم من الشوكولا. يلا نفوت على مطبخ الكافيتيريا. الشيف بيقول تنحصل على طبق البسكوي بالشوكولا منخلط معيار من الحليب المكثف مع معيار قدو من الزبدة ومعيار قدو من قطع الشوكولا المر. منخلط الكل على النار ليدوب الشوكولا، وبعدين منشيله عن النار، منكسر البسكوي ومنخلط الكل بجاد ومنحطه بالبراد وألف صحتين. ما تنسي عزيزتي المستمعة إنه الحلو مش لازم يحل محل الوجبة الرئيسية، وإنه الحلو كمان لازم يكون مقدار بسيط من مقدار الأكل يلي منتناوله بقلب النهار. وبما إنه عايزين قوة لنتخطى كل المصاعب تبع الدراسة، آية اليوم من الإنجيل بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ومع هالآية يلي بتشجع وبتقوي ببعت لك عزيزتي المستمعة أطيب التمنيات مني أنا نغم ومن فريق البرنامج. اكتبي لنا باقتراحاتك وتعليقاتك على العنوان يلي رح نزيعه بعد شوي. رح نشوفك عن قريب إن شاء الله بحلقة تانية من برنامج كافيتيريا. باي باي. كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. هاي نسرين،
1: هاي.
0: شو كان طيبة هالقهوة؟
1: ايه بجنن، نسلم ايديكم.
0: اول شيء بدنا نرحب فيكي على برنامجنا، وبدنا نقول لك مبروك على الدكتوراه. انا عرفت انه مؤخرا حصلتي على دكتوراه من جامعة راندو بفرنسا، مزبوط؟
1: نعم.
0: عم بحكي؟
1: نعم.
0: بدرجة مشرف جدا.
1: مزبوط، ريزونرب.
0: واو. طريق لحتى توصلي للدكتوراه كانت صعبة؟ هلا اكيد مش حتكون طريق هيني، بس انا يعني بما انك هلا انت ضيفة برنامجنا، حابة استفيد منك لكل الصبايا يلي بعمري، بلكي نفوت معك شوي بالمصاعب يلي عانيتيها، وكمان منفوت معك بكيف قدرتي تتخطي هالمصاعب، ومثل ما هو واضح انه تخطيتيها بدرجة مشرف جدا، يعني خبرينا شوي عن تجربتك.
1: أكيد ما قعدت وحلمت أنه أنا بدي أصير دكتوراه وصارت معي الدكتوراه، يعني
0: أكيد. أخذت معك،
1: أخذت مجهود ووقت وترتيب لأهدافي.
0: كنت دايما عارفة،
1: مثابرة، ضمنيا يعني بقلبي من جوا كنت واسع أنه أنا رح أوصل، بس كيف وأمتى أكيد ما كنت أكيدة.
0: أنا مثلا فكر أنه نحن كنا مشاكل بالدرس أنه بدنا نحفظ أو شيء، بينما على صعيد الدكتوراه بتصير القصة أصعب بكتير، مشاكلها أصعب.
1: بس تأحكي شوي، قبل ما نتسجل بالدكتوراه كان في سنين الليسانس وسنين الماستر يلي هن كانوا نوعا ما البوابة يلي بتسمح أو لا لحدا يفوت على الدكتوراه. بقى بلشت الرحلة من ترمينال، من النجاح وأول سنين الليسانس بالشغل، حتى اللي قدرنا أمننا علامات عالية خولتنا نفوت بالماستر، وبالماستر شغل بشكل كتير مكثف لنحصل على علامات خولتنا نفوت بالدكتوراه. ومن هونيك بلش المشوار.
0: بلش المشوار الصعب، ولا كانت اصلا هي كان في صعوبه معينه حتى بال
1: يعني كل تلاميذ الدكتوراه بيقولوا لك لو منعرف شو ناطرنا بالدكتوراه ما منتسجل بالدكتوراه. بس بقى بتبلش اول سنه الدكتوراه وبتبلش الرحله، وبتبلش الرحله اللي ما عارفين نحن وين فايتين. اكيد انا عشت بفرنسا كل فتره الدراسه، منها صعوبات لوجستية إذا فيني أقول، أنا بعيدة عن أهلي وأصحابي والناس يلي بعرفهم، كل شيء أنا بدي أعمله بإيدي، ما في ولا أي هلب، حتى إذا عليت حرارتكم وبدكم أنينة مي أوقات ما بتلاقوا حدا يجيب لكم أنينة مي. بقى الشخصية القوية والاعتماد على الذات هذا واحد من الأسس اللي بيحدد أو بيساهم بشكل كتير كبير أنتوا إذا فيكم توقفوا على عجريكم ولا لا.
0: هيدا بيساعده حتى يتخطى،
1: طبعا بيساعده يتخطى وبيساعده يتقبل ويتعامل مع كل صعوبات اللي هي ممكن تواجهه، بعدين يقدر يكون عنده الحنكة كي بده يطلع منها. بقى التايم مانجمنت، تكونوا انتم مقسمين وقتكم ومخصصين لكل شغلة وعطينا حقها، تتقدروا كل شغلة تعطوها حقها، وإلا تعجوا عليكم القصص بعدين وبضيعوا.
0: في قسم كبير من مستمعاتنا عم يدرسوا بأوروبا، واكيد حسوا مثل ما انت حسيتي انه هن ببلد غريبه وما في عندهم دعم. انت عم بتقولي انه طالما نحن عارفين الهدف اللي حاطينه اكيدين منه، هذا الشيء بيعطينا وضوح رؤيه. بس كمان في شيء اسمه تايم مانجمنت، بده واحد يزبط وقته ويقسم وقته.
1: بقى كلهم هيدول لازم يكون واحد عنده رؤيه واضحه شو ناطره، تما يتفاجئ ويحس انه قدام كبالين. هيدي شغلة اساسية.
0: انا مرة سمعت هيدا الحكي انه اكتر هدية الله بيعطيها للناس هن الناس. هل الناس اللي الله حطهم بحياتك كانوا مساعدين بهالمرحلة او كانوا محبطين لك، او الاثنين؟ كان في ناس هيك وكان في ناس هيك.
1: اكيد ما في شيء بيجي بالهين، يعني هيدي شغلة لازم واحد يكون مقتنع فيها جدا، ويحضر حاله نفسيا انه هو رايح على كومبا،
0: على
1: يعني
0: معركة.
1: اكيد الناس اللي تلقيت فيهم كان في قسم منهم منيح، سهل لي حياتي، فتح لي ابواب وشجعني. وفي قسم منهم تانيين كمان حط لي عصب دولي. لازم تعرفوا كيف تستفيدوا من هالناس اللي بيفتحوا لكم ابواب بيدعموكم وتخلوهم يكونوا باركة أمل، إنه أنا فيني أعتمد على حدا وحدا عم يسهل لي حياتي.
0: قديش ضروري نسرين وجود هيك أشخاص؟ ألا أكيد ضروري كتير.
1: طبعا.
0: بس لأي درجة؟ 50% 60%؟ كيف قدرتي تحافظي على اهتمام هالأشخاص فيكي تيساعدوكي؟
1: أول شيء بدي أوضح شغلة، إنه الناس ما بيفتحوا لك بواب وبيساعدوكي إذا ما بين لهم، مش كان واضح لهم إن أنت عنصر جيد، وإنه أنت عم عم تشتغلي تتقدمي وتتوصلي. يعني بدهم يلاقوا فيكي هالإنسان اللي عارف حاله شو بده رايح ليشتغل وبده يوصل. يعني الناس اللي بده يساعدونا بدهم يعرفوا هن ليش بدهم يساعدونه، على أي أساس عم يساعدوك ولا ما بيساعدوك.
0: مين من الأشخاص اللي أكتر شيء وقف حدك؟ خلينا نحكي عن نطاق الستاف تبع الجامعة.
1: هلأ في الأكيب، يعني أنا اللي تعلمت معهم، اللي هني علموني بعدين أنا علمت معهم، لأنه كان إلي الحظ الكبير والشرف الكبير أني علمت بالجامعة اللي أنا تعلمت فيها.
0: برافو نسرين.
1: بقى هدول الناس كانوا لقلي بالنسبة لقلي عائلة تانية هونيك، دعموني وفتحوا لي كتير بواب وساعدوني وآمنوا في بمحل أنا فقدت الإيمان بحالي. يعني بمحل وصلت أنا قلت ما ممكن أقدر كفي، هني أول ناس قالوا لي أنت اللي غلطاني ونحن منعرف أنت شو بتقدر تعملي، وأصروا وضلوا وراي لا وصلت. هدول الناس لما شفت أنا أنه هن بيوثقوا فيني وهن واثقين بقدراتي، قلت لا أنه لازم عيد النظر بأنا شو بقدر أعمل وبلكي أرجع كف المشوار، وهيك صار. يعني الشغلة التانية واللي هي ما بنساها أبدا هي الدعم العائلي، يلي أكيد واحد من الأشياء الأساسية جدا جدا جدا. دعم الأهل، دعم الأخوات، إن كان ماديا أو معنويا، يتفهموا المشروع اللي أنتوا فايتين فيه.
0: شو في عناصر تانية بعد؟
1: إذا بدي اختصر كل هيدول، ربنا يلي هو نوعا ما بيحط إيديه بستبس بكل شيء،
0: مراحل وخطوات
1: مرقت معي. هو بيتدخل بطريقة ما منشوفها بوقتها، بس منشوف بعدين هو إنه هو لو ما هالتدخل على المراحل أنا ما وصلت للي أنا وصلت له، يمكن ما كانوا كل هالناس اللي ساعدوني ووقفوا حد وآمنوا فيي. أكيد الصلاة يلي هي كانت الأساس الأول والأخير بكل هيدا المشوار.

خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا الناس بيقعدوا على الطاولات وبيخبروا بعضهم خبريات. خبرية اليوم بالكافيتيريا عن بنت بالصف الثانوي عم تدرس وتحضر لامتحانات آخر السنة. هالبنت فجأة بالصف وقعت بالأرض وغابت عن الوعي. ركضوا رفقاتها والأستاذ فيها على المستشفى، ولما أنعشوها ووصلوا أهلها سألوا الكل الطبيب عن سبب إغمائها وفقدانها للوعي. الطبيب أكد أنه الجهد الكبير بالدراسة من دون الأكل الصحيح بيعرض الجسم لفقدان الكالسيوم والمغنيسيوم، هيدا الشيء يلي ممكن يسبب حالات إغماء عند الطلاب. ومن برنامجنا بتوجه للأهل وخصوصا الأمهات والشابات والشباب يلي عم يدرسوا حتى ينتبهوا خصوصا بمراحل الامتحانات وياكلوا كتير منيح أكل فيه كل العناصر الغذائية يلي عايزة أجسامنا بنشاطاتها اليومية. ما تنسوا إنه الإنجيل بيقول إنه أجسادنا هي هياكل للروح القدس، وكل وحدة منا لازم تعتني بهيدا الهيكل وتحافظ عليه بأفضل الطرق، لأنه أجسادنا أمانة الله مسلمنا إياها، لازم نحافظ على هيدي الأمانة لأنه روح الله ساكن فيها. بما أنه عايزين نقدم لأولادنا أطباق فيها كالسيوم ومانيزيوم خصوصا هني وعم يدرسوا، رح نقدم لك اليوم بالكافيتيريا مع القهوة قطعة بسكوي وشوكولا يلي فيها الحليب يعني الكالسيوم وفيها المغنيسيوم من الشوكولا. يلا نفوت على مطبخ الكافيتيريا. الشيف بيقول تنحصل على طبق البسكوي بالشوكولا منخلط معيار من الحليب المكثف مع معيار قدو من الزبدة ومعيار قدو من قطع الشوكولا المر. منخلط الكل على النار ليدوب الشوكولا، وبعدين منشيله عن النار، منكسر البسكوي ومنخلط الكل بجاد ومنحطه بالبراد وألف صحتين. ما تنسي عزيزتي المستمعة إنه الحلو مش لازم يحل محل الوجبة الرئيسية، وإنه الحلو كمان لازم يكون مقدار بسيط من مقدار الأكل يلي منتناوله بقلب النهار. وبما إنه عايزين قوة لنتخطى كل المصاعب تبع الدراسة، آية اليوم من الإنجيل بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ومع هالآية يلي بتشجع وبتقوي ببعت لك عزيزتي المستمعة أطيب التمنيات مني أنا نغم ومن فريق البرنامج. اكتبي لنا باقتراحاتك وتعليقاتك على العنوان يلي رح نزيعه بعد شوي. رح نشوفك عن قريب إن شاء الله بحلقة تانية من برنامج كافيتيريا. باي باي.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، الرسالة إلى مؤمني روما، الجزء الثاني.
1: اتفقنا في الحلقة اللي فاتت أنه أول 18 عدد في روميا بولس بيقدم الرسالة اللي فيها بيعلن بر الله، وحكينا أنه التبرير بالإيمان ينفع نفهمه أنه هو غفران للخطايا، إعلان قضائي أنه الإنسان بار بالكامل في عين الله، لأنه في حسبان لبر المسيح وطاعته تبقى في رصيد الخاطي. دلوقتي عايز أبص معاكم في بقية أقسام الرسالة. روميا 1 من 18 ل23 نقدر نديها عنوان كل البشر يهود وأمم خطاه يفتقروا إلى بر الله. والجزء دوت بيبدأ في عدد 18 بجملة غريبة، لأنه بولس كان لسه قايل أنه الإنجيل معلن فيه بر الله، ودلوقتي يقول لنا فإنه قد أعلن غضب الله من السماء على جميع ما يفعله الناس من عصيان وإثم الذين يحجبون الحق بالإثم. فبولس يبدأ يحكي لنا هو ليه الإنسان في احتياج لبر الله، البر اللي الله بيديه بالمجان، لأنه في غضب ودينونة إلهية بسبب الخطية والشر الإنساني. بولس في بقية إصحاح 1 هيقول إن واحدة من إظهارات غضب الله إنه يسيب الإنسان يعيش في خطية أكتر، يكرر فكرة أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض وأسلمهم الله إلى شهواتهم 3 مرات. إصحاح 2 بعد ما بولس في بقية إصحاح 1 يعلن خطية الأمم، يبدأ في 2 يعلن عن خطية اليهود. اليهودي عنده الشريعة، عنده الكتاب المقدس، وساعات بيظن أنه مجرد أنه عارف الكتاب المقدس ده هيخلصه، لكن بولس يقول له خلي بالك يا يهودي، أنت بتدين الأمم عن خطاياهم وبتقول أنا معايا الشريعة وانت بتعمل نفس الخطايا ويمكن أشر. ويأكد بولس في إصحاح 2 عدد 12 إن جميع الذين أخطأوا وهم بلا شريعة أو بلا ناموس فبلا شريعة يهلكون. اللي ما عندهمش شريعة هيتحاسبوا على قد النور اللي وصل لهم، لكن برضو هيهلكوا لأن هم ما طاعوش حتى النور اللي وصل لهم. وجميع الذين أخطأوا وهم تحت الشريعة اللي هم اليهود فبالشريعة يدانون. فرغم أن الأمم ما عندهمش كتاب واليهود عندهم كتاب، إلا أنه الاتنين كسروا الإعلان اللي وصل لهم، سواء اللي بنسميه إعلان عام من الله في الضمير وفي الطبيعة الأمم كسروه، أو إعلان خاص في الشريعة اليهود كسروه. بولس بيستنتج الجزء بتاعه عن غضب الله ودينونة الله على الأمم واليهود اللي بيفتكروا لبر الله بالكلمات دي في روميا 3 عدد 10: كما قد كتب ليس بار ولا واحد، ليس من يدرك، ليس من يبحث عن الله، جميع الناس قد ضلوا وصاروا كلهم بلا نفع، ليس من يمارس الصلاح، لا ولا واحد. وبعد كده في عدد 20 بولس يقول فإن أحد من البشر لا يتبرر أمامه بالأعمال المطلوبة في الشريعة، إذ أن الشريعة هي لإظهار الخطيئة. كلام صعب قوي. بولس بيقول مفيش ولا إنسان على الأرض هيبقى مقبول عند الله وهيحسب بار على أساس طاعته الشخصية للشريعة. وكأن بولس بيقول بصوا، العالم كله متخيل أنه ممكن بالطاعة الشخصية بتاعته يخلص، بس مفيش ولا واحد هيخلص بناء على صلاته أو صومه أو طاعته الشخصية. أكن بولس بيقفل الباب على الكل. الحقيقة الله هو اللي أغلق على الكل، وده اللي بولس بيقوله في عدد 19 في إصحاح 3. لكن من عدد 21 يبدأ القسم الثالث اللي ينفع نديله عنوان أنه الحل هو البر الذي يمنحه الله، البر الذي من الله بسبب كفارة المسيح. وهنشوف بولس بيعلن الحل في واحدة من أجمل الأجزاء في كل العهد الجديد. بعض المفسرين قالوا لو بولس كان كتب عدد 21 لآخر إصحاح 3 كنا هنفهم كل رسالة الإنجيل من الأعداد دي. بس بصوا في عدد 21 بولس بيقول إيه: أما الآن فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة ومشهودا له من الشريعة والأنبياء. وبالمناسبة إصحاح 4 كله بولس هيحاول يثبت إنه حتى الشريعة والأنبياء اللي قبل المسيح كلهم قالوا إن في طريق للتبرير مش بطاعة الشريعة. ده اللي بيقوله في عدد 21. طيب إيه البر دوت يا بولس؟ عدد 22: ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون يقصد هنا يهود وأمم، إذ لا فرق، لأن الجميع أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله.

لأشخاص يستحقوا عكسها، يستحقوا الدينونة بالفداء بالمسيح يسوع. إيه اللي تقصده هنا يا بولس؟ إنه التبرير حاجة مجانية، مدفوعة التمن، لأنه المسيح دفع تمنها في الصليب. ويقول لنا في عدد 25 إنه المسيح يسوع الله الآب قدمه كفارة. وبالمناسبة كلمة كفارة دي هي اللي بتعالج موضوع غضب الله اللي قريناه في 1:18، لأنه كلمة كفارة أحد معانيها المهمة في القاموس استرضاء للغضب أو الدينونة الإلهية. يعني الله الآب في عمق محبته قدم المسيح في الصليب علشان يبقى ترضية لمطالب العدل الإلهي. يعني إيه الكلام دوت؟ فكروا معايا في الصورة دي. تخيلوا لو أنا أخطأ وزنيت أو قتلت ورحت للقاضي، والقاضي قال لي مارك أنت براءة. لو الشخص اللي أنا أخطأت في حقه أو عيلته موجودين هيقولوا إن القاضي ده إيه؟ ظالم، مش عادل. إزاي واحد مجرم يعلن إنه براءة؟ وده هيبقى اتهام مظبوط لو قالوا إنه القاضي دوت ظالم. والحقيقة بولس بالنسبة له قضية إنه الله يبقى عادل قضية مهمة جدا، لأنه الله لو كان بيغفر للخطاة دون ما يتم دفع تمن يرضي مطالب العدل، يبقى ممكن حد يقول إنه الله ظالم. عشان كده بولس بيقول إنه الله لما قرر يغفر أمن طريق يستوفي بيه مطالب العدالة الإلهية. إزاي؟ إنه خلى المسيح يدفع التمن كامل ويسدد كل مطالب العدالة الإلهية، علشان لما حد يقول يا رب إزاي تغفر للشخص دوت وهو أخطأ، الله يقول أنا ينفع أغفر للشخص لأنه في حد دفع التمن ودفعه بالكامل، يسوع المسيح. وده اللي بيكمله بولس في بقية الأعداد. بصوا من 25 بولا الذي قدمه الله كفارة عن طريق الإيمان وذلك بدمه ليظهر بر الله استغاضة بالإمهال الإلهي عن الخطايا التي حدثت في الماضي، ويظهر أيضا بره في الزمان الحاضر فيتبين أنه بار وأنه يبرر من له الإيمان بيسوع. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول لما المسيح اتقدم كفارة مش بس الله أظهر البر اللي بيديه للناس بالمجان، لكن الله أظهر كمان في العدد بتاع 26 بره بمعنى عدلته. يعني إيه؟ يعني لما الله قدم المسيح كفارة ظهر إنه عادل ومش بيغفر الخطية بدون دفع تمن، لكن ظهر كمان إنه رحيم، إنه بيغفر لناس ما تستحقش الغفران. فاهمين؟ فالتبرير في الله بيخلي الإنسان الفاجر بار، الأثيم بار، لكن كمان الله بيأكد إنه هو كان عادل وهو بيغفر، بمعنى إنه في تمن الدفع علشان الغفران دوت يحصل، والتمن ده دفعه يسوع. واحدة من أهم تداعيات التبرير إنه محدش يقدر يفتخر. لو أنا بتبرر بسبب طاعة المسيح مش طاعتي، بسبب بر المسيح مش بري، يبقى أنا مقدرش أفتخر بأعمالي. وده اللي بولس بيقوله في عدد 27. إذن أين الافتخار؟ إنه قد أبطل. وعلى أي أساس؟ على أساس الأعمال؟ لا، بل على أساس الإيمان. إذن التبرير بالإيمان يمنعنا من الافتخار بأي عمل صالح ممكن نعمله. طبعا ممكن حد يسمع الكلام دوت من بولس ويقول يا بولس أنت بتخترع ديانة جديدة، أنت الكلام دوت مش موجود في العهد القديم. فبولس يأكد لا، ده نفس الطريقة بتاعت التبرير في العهد القديم، وده اللي بيعمله في صحة 4، إنه يجيب مثل إبراهيم ومثل داود علشان أي حد يهودي بيسمع الرسالة دي يعرف إنه كمان إبراهيم تبرر بالإيمان بعمل نعمة الله، وداود نفس الشيء تبرر بالإيمان مش بسبب أعماله أو بره الذاتي. في صحة 5 بولس يبدأ يعد بركات التبرير. فأول بركات التبرير إن إحنا يبقى عندنا سلام مع الله. إصحاح 5:1، فبما إننا قد تبررنا على أساس الإيمان صرنا في سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فالإنسان اللي تبرر بالإيمان، الله اللي كان عدو ليه وقاضي ليه بقى بيني وبينه دلوقتي علاقة فيها سلام ومحبة. عشان كده بولس بيكمل يقول إنه الإنسان دوت ينفع يفتخر ويتمتع بمجد الله في آخر عدد 2. فاكرين بولس كان قال الكل أخطأ وفشل إنه يعكس مجد الله؟ بيقول لنا واحدة من بركات التبرير إن إحنا مرة تاني نبدأ نعكس صورة الله
ومجد.

الله. ويكمل بقية إصحاح 5 لغاية عدد 11 يقول لنا أن الإنسان اللي برر دوت هيستمتع بمحبة الله، محبة الله هتنسكب في قلبه بالروح القدس. الإنسان اللي برر دوت بقى في مصالحة كاملة مع الله. وحد بيسمع الكلام دوت بولس بيتوقع هيسأل سؤال، هو إيه علاقة اللي المسيح عمله من 2000 سنة بي أنا النهاردة؟ إزاي المسيح يعمل حاجة من 2000 سنة على الصليب أو في حياته ودي تتحسب ليا والخطية بتاعتي تتحسب لي؟ بولس يجاوب السؤال دوت في القسم الرابع اللي هو من عدد 12 ل 21 في إصحاح 5، ويعمل مقارنة بين المفتقرين إلى بر الله وبين الممنوح لهم بر الله. المفتقرين لبر الله هم آدم ونسله، الممنوح ليهم بر الله هم المسيح وشعبه المتحدين به. فإجابة بولس إزاي اللي عمله المسيح يأثر فيا النهاردة، باختصار أن يقول لنا أنه المسيح هو رأس عهدي، أو بطريقة أبسط هو كان بيمثل شعبه وواقف قدام الله نيابة عن شعبه. بطريقة بسيطة خالص زي بالضبط لما احنا ننقي حد في الفصل علشان يبقى هو النائب عن الفصل أو رئيس الطلبة، هو بيمثل الطلبة، أو زي أي بلد ليها رئيس بيمثلها. فبولس يقول أنه الله اختار أنه المسيح يبقى هو الرأس العهدي والنيابي عن شعبه، فكل اللي عمله المسيح ينفع يتحسب ليهم، وكل اللي هم عملوه ينفع يتحسب ليه. وبولس يقول لنا المقارنة دي أنه زي ما آدم أخطأ والحكم اللي هو المفروض ياخده بقى محسوب على كل البشر اللي هو حكم الموت، المسيح طاع طاعة كاملة، والحكم المفروض هو يستحقه البراءة وإن هو يستمتع بالمحبة والحياة، الحكم دوت بقى معطى بالمجان لكل حد هيتحد بالمسيح. بولس بيشوف كل إنسان في العالم إما في آدم أو في المسيح، مفيش حل تالت. وفي نهاية الجزء دوت في إصحاح 5 عدد 20 في مفتاح يفهمنا الثلاث إصحاحات اللي بعده. بصوا في عدد 20 من إصحاح 5 بولس بيقول إيه؟ بيقول وأما الشريعة فقد أدخلت لتظهر كثرة المعصية، ولكن حيث كثرت الخطيئة تتوافر النعمة أكثر جدا. إصحاح 6 و7 و8 ينفع نديهم عنوان علاقة الحياة تحت بر الله بالخطية والناموس والموت وكمان بعمل الروح القدس. بس إيه علاقة الإصحاحات دي بإصحاح 5 عدد 20؟ ف 25 بولس بيقول كل ما الخطية زادت النعمة هتزيد. يعني كل ما الإنسان أدرك قد إيه هو شرير وخاطي، دي فرصة لأنه غنى نعمة الله يظهر. فممكن حد يبقى بيسمع بولس ويقول يا بولس، يبقى نعمة الخطية أكتر عشان النعمة تزيد أكتر وأكتر، لأن أنت بتقول حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة. فبولس يقول على فكرة أنتوا فهمتوا جزء من اللي أنا قلته، أنه لما هتكتشف أعماق خطيتك هتكتشف غنى النعمة المجانية، لكن أنت ما فهمتش كل رسالة الإنجيل. عشان كده في إصحاح 6 يقول لنا تكملة مهمة جدا علشان نفهم أعماق مهمة في رسالة الإنجيل. يقول كده في 6:1، إذن ماذا نقول؟ أنا استمر في الخطيئة لكي تتوافر النعمة؟ فاكرين ده اللي ممكن حد يعترض ويقوله، بولس بيتوقعه ويقول حاشا، نحن الذين متنا بالنسبة للخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم يخفى عليكم أننا جميعا نحن الذين تعمدنا اتحدنا بالمسيح يسوع قد تعمدنا اتحادا بموته، وبسبب ذلك دفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في حياة جديدة. فما دمنا قد اتحدنا به في موت يشبه موته فإننا سنتحد به أيضا في قيامته. اللي بولس بيقوله هنا إنه اللي نال التبرير، اللي خد الغفران وإعلان قضائي بالبراءة واتحسب ليه بر المسيح، هو ما أخدش دوت وهو بعيد عن المسيح منفصل عنه، ده أخد دوت وهو متحد بالمسيح. بلغة بولس هنا اللي خد التبرير ده مات مع المسيح واتدفن مع المسيح وقام مع المسيح. عشان كده بولس بيقول إزاي حد مات مع المسيح واتدفن مع المسيح وقام مع المسيح
يروح يدي نفسه مرة تاني للخطية. التبرير بيجي معاه بركة مهمة قوي قوي قوي اسمها التقديس. والتبرير والتقديس بيجوا للإنسان من خلال أنه يبقى واحد مع المسيح. فبر المسيح يحسب ليا، لكن كمان روح قيامة المسيح يبدأ يعمل فيه. علشان كده بولس أول وصية يقولها للمؤمنين، انتوا عارفين احنا دايما نسمع وصايا كتير في الكنيسة، بولس أول وصية يقولها للمؤمنين في روميا ما يقول لهمش لا تقتل ولا تزني ولا تسرق، مع ان الوصايا دي مهمة خالص، بس بصوا أول وصية في كل رسالة روميا يقولها في 6:11، في صح 6:11 يقول كده: فكذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا بالنسبة للخطية وأحياء لله في المسيح يسوع. يعني إيه الكلام دوت؟ أول وصية يقول لهم افتكروا أنتم متوا مع المسيح، افتكروا أنتم ما ينفعش تعيشوا تاني للخطية لأن أنتم اتدفنتوا مع المسيح وقمتوا مع المسيح. طيب بولس لخص لنا اللي أنت عايز تقوله في إصحاح 6. أهم فكرة عند بولس هي أنه اللي تبرر وتشال من عليه ذنب الخطية هو كمان اتحرر من عبودية الخطية. تاني، لو أنا أخدت براءة من عقوبة الخطية ده معناه أن أنا كمان خدت حرية من عبودية للخطية. أنا ما بقتش عبد للخطية بقيت حياتي. ده مش معناه أن أنا مش هصارع ضد الخطية، بس ده موضوع بولس في إصحاح 7. خليني أبص معاكم في إصحاح 7 بسرعة. إصحاح 7 بولس بيتكلم عن الموت عن الناموس، في 6 اتكلم عن الموت عن الخطية، في 7 بيتكلم عن الموت عن الناموس. ببساطة اللي يقصده بولس في إصحاح 7 إن أنا قبل المسيح كنت بروح لله ماسك كده ورق فيه طاعتي، أقول له بص يا رب طاعتي هي بررني. بولس بيقول اللي آمن بالمسيح ما بقاش بيروح لله يقول له بص الورق فيه طاعتي للناموس بررني، بقى بيروح ساب الورق دوت لأنه عارف إن ده ما يخلصوش، ويروح بورق تاني بيقول له بص يا رب في طاعة المسيح بررني، طاعة المسيح مش طاعتي. فيقصد مت عن العلاقة بالناموس، مت إنه الناموس يبررني قدام الله، وبقيت بتمسك إنه المسيح هو اللي هيبررني قدام الله. لكن رغم إن بولس بيقول إن أنا اتحررت من سلطان الخطية وتحررت من التبرير بالناموس، بيقول أنا لسه بصارع علشان أنا لسه مش مطابق لمعيار الناموس بالكامل. يعني إيه الكلام ده؟ النص التاني من روميا 7 بولس بيقول المؤمن الحقيقي، اسمعوا الكلمة دي كويس، اتحرر من عبودية الخطية لكن لسه ما اتحررش من وجود الخطية. الخطية لسه ساكنة فيه، وعشان كده المؤمن الحقيقي هيفضل يصارع مع الخطية لآخر نفس في حياته لغاية ما ياخد جسد ممجد، وساعتها بس هيتحرر من وجود الخطية. فبقيت روميا 7 بولس بيتكلم عن صراع حقيقي المؤمن بيعيش فيه، بس المؤمن قبل التبرير كان بيصارع ضد الله، كان في صف الخطية بيصارع ضد الله. بعد التبرير والاتحاد بالمسيح المؤمن بقى في صف الله وبيصارع ضد الخطية. المؤمن دوت هيفضل في الصراع زي ما اتفقنا. عشان كده في إصحاح 7:24 بولس بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ فهو حاسس بالصراع الحقيقي انه رغم انه اتحرر من عبودية الخطية الا انه لسه في جسد بيميل للخطية، رغم انه مش عبد للخطية هو دلوقتي عبد للمسيح الا انه في صراع حقيقي. لكن هو كمان عارف النصرة في المسيح، عشان كده 25 بيقول اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. هو عارف الصراع لكن كمان عارف النصرة. وده بيجيبنا لإصحاح 8 اللي فيه بولس بيكرر كلمة الروح القدس حوالي 20 مرة. في إصحاح 8 أكن بولس بيدينا نظرة انتصارية، في إصحاح 7 بيدينا نظرة عن واقع الصراع، في إصحاح 8 بيقول لنا إنه مش بس الصراع موجود لكن في اختبار للنصرة بسبب عمل الروح القدس في حياة المؤمن. زي ما قلت كلمة الروح بتتكرر كتير قوي في إصحاح 8، وأهم فكرة عند بولس إنه المؤمن الحقيقي يقدر يقول أنا لا أعيش حسب الجسد، أنا بعيش حسب الروح، بمعنى أنا بعيش بحسب حياة الروح القدس اللي قوم المسيح من الأموات. أنا مش بقاوم الخطية بقوتي، أنا بقاوم الخطية بقوة الروح القدس. في بقية إصحاح 8 بولس بيأكد إنه في ألام هيعبر بيها المؤمن الحقيقي،
لكن كل الألام دي رغم أنه بعض الأحيان المسيح هيسمح أنه يمر المؤمن بيها، لكن المؤمن الحقيقي وسط الألام هيسير فيها أعظم من المنتصرين. بعد كده في القسم السادس اللي هو رومية من 9-11 بنقرأ عن العلاقة بين بر الله وبين وعود الله. طبعا الجزء دوت مش جزء سهل، لكن أهم فكرة فيه بولس عايز يأكد أن الرب حافظ وعوده للمختارين في شعب إسرائيل، وأكنه عايز يقول للمؤمنين اللي ممكن يقولوا ما الرب وعد شعب إسرائيل وعود في العهد القديم ومحققهاش، فإزاي نثق أنه بيوعدنا دلوقتي أنه مفيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح وهو ممكن يغير رأيه؟ فبولس بيقول لا لا لا لا، الرب عمره ما غير رأيه، الرب كل وعوده لشعب إسرائيل حفظها للمختارين في شعب إسرائيل، وكل وعوده للكنيسة في العهد الجديد كل حد آمن، كل حد من مختاري الرب، الرب هيحفظ كل الوعود ليه وهيكمل معاه المشوار للنهاية. بعد كده الإصحاحات من رومية 12-15 عدد 13 هي الحياة العملية تحت بر الله. زي ما قلت لكم بولس قضى وقت مش بيقول أي أوامر في رومية. أول أمر كان قاله في 6-11 احسبوا أنفسكم أموات. من أول إصحاح 12 بولس يغير اللغة الخبرية اللي كان بيتكلم بيها في معظم الإصحاحات اللي فاتت للغة الأمرية، فيقول للمؤمنين قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. طب إزاي أقدم نفسي ذبيحة للرب كل يوم؟ بولس في بداية إصحاح 12 يقول بسبب إحسانات ورأفات الرب، أكنه بيقول افتكر لما اداك المسيح علشان تتحد بيه، افتكر لما اداك روح المسيح علشان يحررك من عبودية الخطية ويقويك علشان كل يوم تتغير أكتر وأكتر لشبه المسيح. فبولس بيقول أنا هديكم أفعال أمر مهمة عن المحبة وطاعة الرب ومحبة الناس في الكنيسة وعطاء نفوسكم، لكن افتكروا باستمرار أن أنتوا ما تقدروش تطيعوا أي واحدة من الوصايا دي إلا وأنتوا فاكرين مجد رسالة الإنجيل اللي فيها المسيح بقى ليكم بالمجان، وأنتوا أخدتوا التبرير وقوة التقديس بالنعمة وبالمجان. بولس يختم رسالته في إصحاح 15 من عدد 14 لإصحاح 16 عدد 27 وهو بيتكلم عن حياة الخادم اللي بيعيش عشان يعلن بر الله. يأكد في الأجزاء دي إن كل همه أنه يوصل رسالة الخلاص للناس اللي عمرها ما سمعت عن الخلاص، لأن بولس عارف كويس إن كون إن الحد عنده غيرة تجاه أمور الله ده مش كفاية للخلاص، لازم الإنسان يسمع رسالة الإنجيل ويتجاوب معاها بإيمان عشان ينال الخلاص. بولس في نهاية الرسالة بتاعته يختم بالكلمات المهمة دي، يقول المجد لله إلى الأبد الحكيم وحده بيسوع المسيح آمين. في نهاية رسالته بولس يقول لو الإنجيل هو خبر صار لأنه بيعلن قوة الله للخلاص، لأنه بيعلن عطية بر الله علشان الإنسان يتبرر، بيعلن نعمة الله في التقديس عشان الإنسان يتغير، بيعلن أنه الله هيبقى على وعوده وهيحفظ المؤمنين للخلاص إلى الأبد، والإنجيل اللي بيعلن أن الحياة العملية هتتغير بقوة الروح القدس، لو الإنجيل كله هو عمل نعمة الله إذن الإنجيل بيجيب المجد لله وحده.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد من Reach for Life، الرسالة إلى مؤمني روما، الجزء الثاني.
1: اتفقنا في الحلقة اللي فاتت أنه أول 18 عدد في روميا بولس بيقدم الرسالة اللي فيها بيعلن بر الله، وحكينا أنه التبرير بالإيمان ينفع نفهمه أنه هو غفران للخطايا، إعلان قضائي أنه الإنسان بار بالكامل في عين الله، لأنه في حسبان لبر المسيح وطاعته تبقى في رصيد الخاطي. دلوقتي عايز أبص معاكم في بقية أقسام الرسالة. روميا 1:18-23 نقدر نديها عنوان كل البشر يهود وأمم خطاه يفتقروا إلى بر الله. والجزء ده بيبدأ في عدد 18 بجملة غريبة، لأنه بولس كان لسه قايل أنه الإنجيل معلن فيه بر الله، ودلوقتي يقول لنا فإنه قد أعلن غضب الله من السماء على جميع ما يفعله الناس من عصيان وإثم الذين يحجبون الحق بالإثم. فبولس يبدأ يحكي لنا هو ليه الإنسان في احتياج لبر الله، البر اللي الله بيديه بالمجان، لأنه في غضب ودينونة إلهية بسبب الخطية والشر الإنساني. بولس في بقية إصحاح 1 هيقول إن واحدة من إظهارات غضب الله إنه يسيب الإنسان يعيش في خطية أكتر، يكرر فكرة أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض وأسلمهم الله إلى شهواتهم 3 مرات. إصحاح 2 بعد ما بولس في بقية إصحاح 1 يعلن خطية الأمم، يبدأ في 2 يعلن عن خطية اليهود. اليهودي عنده الشريعة، عنده الكتاب المقدس، وساعات بيظن أنه مجرد أنه عارف الكتاب المقدس ده يخلصه، لكن بولس يقول له خلي بالك يا يهودي، أنت بتدين الأمم عن خطاياهم وبتقول أنا معايا الشريعة وأنت بتعمل نفس الخطايا ويمكن أشر. ويأكد بولس في إصحاح 2:12 إن جميع الذين أخطأوا وهم بلا شريعة أو بلا ناموس فبلا شريعة يهلكون. اللي ما عندهمش شريعة هيتحاسبوا على قد النور اللي وصل لهم، لكن برضو هيهلكوا لأن هم ما طعوش حتى النور اللي وصل لهم. وجميع الذين أخطأوا وهم تحت الشريعة اللي هم اليهود فبالشريعة يدانون. فرغم أن الأمم ما عندهمش كتاب واليهود عندهم كتاب، إلا أنه الاتنين كسروا الإعلان اللي وصل لهم، سواء اللي بنسميه إعلان عام من الله في الضمير وفي الطبيعة الأمم كسروه، أو إعلان خاص في الشريعة اليهود كسروه. بولس بيستنتج الجزء بتاعه عن غضب الله ودينونة الله على الأمم واليهود اللي بيفتقروا لبر الله بالكلمات دي في رومية 3:10: كما قد كتب ليس بار ولا واحد، ليس من يدرك، ليس من يبحث عن الله، جميع الناس قد ضلوا وصاروا كلهم بلا نفع، ليس من يمارس الصلاح، لا ولا واحد. وبعد كده في 20 بولس يقول فإن أحد من البشر لا يتبرر أمامه بالأعمال المطلوبة في الشريعة، إذ أن الشريعة هي لإظهار الخطيئة. كلام صعب قوي. بولس بيقول مفيش ولا إنسان على الأرض هيبقى مقبول عند الله وهيحسب بار على أساس طاعته الشخصية للشريعة. وكأنه بولس بيقول بصوا، العالم كله متخيل أنه ممكن بالطاعة الشخصية بتاعته يخلص، بس مفيش ولا واحد هيخلص بناء على صلاته أو صومه أو طاعته الشخصية. أكنه بولس بيقفل الباب على الكل. الحقيقة الله هو اللي أغلق على الكل، وده اللي بولس بيقوله في 19 في إصحاح 3. لكن من 21 يبدأ القسم الثالث اللي ينفع نديله عنوان أنه الحل هو البر الذي يمنحه الله، البر الذي من الله بسبب كفارة المسيح. وهنشوف بولس بيعلن الحل في واحدة من أجمل الأجزاء في كل العهد الجديد. بعض المفسرين قالوا لو بولس كان كتب 21 لآخر إصحاح 3 كنا هنفهم كل رسالة الإنجيل من الأعداد دي. بس بصوا في 21 بولس بيقول إيه: أما الآن فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة ومشهودا له من الشريعة والأنبياء. وبالمناسبة إصحاح 4 كله بولس هيحاول يثبت إنه حتى الشريعة والأنبياء اللي قبل المسيح كلهم قالوا إن في طريق للتبرير مش بطاعة الشريعة. ده اللي بيقوله في 21. طيب إيه البر دوت يا بولس؟ 22: ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون يقصد هنا يهود وأمم، إذ لا فرق، لأن الجميع أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله. بولس بيقول يهود وأمم مش بس كسروا شريعة الله، لكن فقدوا الهدف الأساسي للخليقة بتاعتهم. إحنا مخلوقين عشان نبقى صورة بتعكس صفات الله ومجده، محبته ورحمته وقدسته. وبولس بيقول الكل أخطأ، ومش بس قضائيا تحت دينونة، لكن عمليا فشلنا نعكس طبيعة الله، يعوزنا مجد الله. عدد 24 يقول لنا الأخبار الجميلة: فهم يبررون مجانا بنعمته. والنعمة هنا يعني عطية لأشخاص يستحقوا عكسها، يستحقوا الدينونة، بالفداء بالمسيح يسوع. إيه اللي تقصده هنا يا بولس؟ إنه التبرير حاجة مجانية مدفوعة التمن، لأنه المسيح دفع تمنها في الصليب. ويقول لنا في عدد 25 إنه المسيح يسوع الله الآب قدمه كفارة. وبالمناسبة كلمة كفارة دي هي اللي بتعالج موضوع غضب الله اللي قريناه في 1:18، لأنه كلمة كفارة أحد معانيها المهمة في القاموس استرضاء للغضب أو الدينونة الإلهية. يعني الله الآب في عمق محبته قدم المسيح في الصليب علشان يبقى ترضية لمطالب العدل الإلهي. يعني إيه الكلام دوت؟ فكروا معايا في الصورة دي. تخيلوا لو أنا أخطأت وزنيت أو قتلت ورحت للقاضي، والقاضي قال لي: مارك أنت براءة. لو الشخص اللي أنا أخطأت في حقه أو عيلته موجودين، هيقولوا إن القاضي ده إيه؟ ظالم، مش عادل. إزاي واحد مجرم يعلن إنه براءة؟ وده هيبقى اتهام مظبوط لو قالوا إن القاضي دوت ظالم. والحقيقة بولس بالنسبة له قضية إنه الله يبقى عادل قضية مهمة جدا، لأنه الله لو كان بيغفر للخطاة دون ما يتم دفع تمن يرضي مطالب العدل، يبقى ممكن حد يقول إنه الله ظالم. عشان كده بولس بيقول إنه الله لما قرر يغفر أمن طريق يستوفي بيه مطالب العدالة الإلهية. إزاي؟ إنه خلى المسيح يدفع التمن كامل ويسدد كل مطالب العدالة الإلهية، علشان لما حد يقول يا رب إزاي تغفر للشخص دوت وهو أخطأ، الله يقول أنا ينفع أغفر للشخص لأنه في حد دفع التمن ودفعه بالكامل، يسوع المسيح. وده اللي بيكمله بولس في بقية الأعداد. بصوا من 25 بيقول: الذي قدموا الله كفارة عن طريق الإيمان، وذلك بدمه، ليظهر بر الله استغاضة بالإمهال الإلهي عن الخطايا التي حدثت في الماضي، ويظهر أيضا بره في الزمان الحاضر، فيتبين أنه بار وأنه يبرر من له الإيمان بيسوع. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول لما المسيح اتقدم كفارة، مش بس الله أظهر البر اللي بيديه للناس بالمجان، لكن الله أظهر كمان في العدد بتاع 26 بره بمعنى عدالته. يعني إيه؟ يعني لما الله قدم المسيح كفارة ظهر إنه عادل ومش بيغفر الخطية بدون دفع تمن، لكن ظهر كمان إنه رحيم، إنه بيغفر لناس ما تستحقش الغفران. فاهمين؟ فالتبرير في الله بيخلي الإنسان الفاجر بار، الأثيم بار، لكن كمان الله بيأكد إنه هو كان عادل وهو بيغفر، بمعنى إنه في تمن الدفع علشان الغفران دوت يحصل، والتمن ده دفع يسوع. واحدة من أهم تداعيات التبرير إنه محدش يقدر يفتخر. لو أنا بتبرر بسبب طاعة المسيح مش طاعتي، بسبب بر المسيح مش بري، يبقى أنا مقدرش أفتخر بأعمالي. وده اللي بولس بيقوله في عدد 27: إذن أين الافتخار؟ إنه قد أبطل. وعلى أي أساس؟ على أساس الأعمال؟ لا، بل على أساس الإيمان. إذن التبرير بالإيمان يمنعنا من الافتخار بأي عمل صالح ممكن نعمله. طبعا ممكن حد يسمع الكلام دوت من بولس ويقول يا بولس أنت بتخترع ديانة جديدة، أنت الكلام دوت مش موجود في العهد القديم. فبولس يأكد لا، ده نفس الطريقة بتاعت التبرير في العهد القديم، وده اللي بيعمله في صحة 4، إنه يجيب مثل إبراهيم ومثل داود علشان أي حد يهودي بيسمع الرسالة دي يعرف إنه كمان إبراهيم تبرر بالإيمان بعمل نعمة الله، وداود نفس الشيء تبرر بالإيمان مش بسبب أعماله أو بره الذاتي. في إصحاح 5 بولس يبدأ يعد بركات التبرير. فأول بركات التبرير إن إحنا يبقى عندنا سلام مع الله. إصحاح 5 عدد 1: فبما إننا قد تبررنا على أساس الإيمان صرنا في سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فالإنسان اللي تبرر بالإيمان، الله اللي كان عدو لي وقاضي لي بقى بيني وبينه دلوقتي علاقة فيها سلام ومحبة. عشان كده بولس بيكمل يقول إنه الإنسان دوت ينفع يفتخر ويتمتع بمجد الله في آخر عدد 2. فاكرين بولس كان قال الكل أخطأ وفشل إنه يعكس مجد الله؟ بيقول لنا واحدة من بركات التبرير إن إحنا مرة تاني نبدأ نعكس صورة الله ومجد الله. ويكمل بقية إصحاح 5 لغاية عدد 11 يقول لنا إن الإنسان اللي برر دوت هيستمتع بمحبة الله، محبة الله هتنسكب في قلبه بالروح القدس. الإنسان اللي برر دوت بقى في مصالحة كاملة مع الله. وحد بيسمع الكلام دوت بولس بيتوقع هيسأل سؤال، هو إيه علاقة اللي المسيح عمله من 2000 سنة بي أنا النهاردة؟ إزاي المسيح يعمل حاجة من 2000 سنة على الصليب أو في حياته ودي تتحسب ليا والخطية بتاعتي تتحسب لي؟ بولس يجاوب السؤال دوت في القسم الرابع اللي هو من عدد 12 ل 21 في إصحاح 5، ويعمل مقارنة بين المفتقرين إلى بر الله وبين الممنوح لهم بر الله. المفتقرين لبر الله هم آدم ونسله، الممنوح ليهم بر الله هم المسيح وشعبه المتحدين به. فإجابة بولس إزاي اللي عمله المسيح يأثر فيا النهاردة، باختصار إن يقول لنا إنه المسيح هو رأس عهدي، أو بطريقة أبسط هو كان بيمثل شعبه وواقف قدام الله نيابة عن شعبه. بطريقة بسيطة خالص زي بالظبط لما احنا ننقي حد في الفصل علشان يبقى هو النائب عن الفصل أو رئيس الطلبة، هو بيمثل الطلبة، أو زي أي بلد ليها رئيس بيمثلها. فبولس يقول إنه الله اختار إنه المسيح يبقى هو الرأس العهدي والنيابي عن شعبه. فكل اللي عمله المسيح ينفع يتحسب ليهم، وكل اللي هم عملوه ينفع يتحسب ليه. وبولس يقول لنا المقارنة دي إنه زي ما آدم أخطأ والحكم اللي هو المفروض ياخده بقى محسوب على كل البشر اللي هو حكم الموت، المسيح طاع طاعة كاملة، والحكم المفروض هو يستحقه البراءة وإن هو يستمتع بالمحبة والحياة، الحكم دوت بقى معطى بالمجان لكل حد هيتحد بالمسيح. بولس بيشوف كل إنسان في العالم إما في آدم أو في المسيح، مفيش حل تالت. وفي نهاية الجزء دوت في إصحاح 5 عدد 20 في مفتاح يفهمنا الثلاث إصحاحات اللي بعده. بصوا في عدد 20 من إصحاح 5 بولس بيقول إيه؟ بيقول: وأما الشريعة فقد أدخلت لتظهر كثرة المعصية، ولكن حيث كثرت الخطيئة تتوافر النعمة أكثر جدا. إصحاح 6 و7 و8 ينفع نديهم عنوان علاقة الحياة تحت بر الله بالخطية والناموس والموت وكمان بعمل الروح القدس. بس إيه علاقة الإصحاحات دي بإصحاح 5 عدد 20؟ فخمسة عشرين بولس بيقول كل ما الخطية زادت النعمة هتزيد. يعني كل ما الإنسان أدرك قد إيه هو شرير وخاطي، دي فرصة لإنه غنى نعمة الله يظهر. فممكن حد يبقى بيسمع بولس ويقول آه يا بولس، يبقى نعمة الخطية أكتر عشان النعمة تزيد أكتر وأكتر، لأن أنت بتقول حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة. فبولس يقول على فكرة انتوا فهمتوا جزء من اللي انا قلته، انه لما هتكتشف اعماق خطيتك هتكتشف غنى النعمة المجانية، لكن انت ما فهمتش كل رسالة الانجيل. عشان كده في إصحاح 6 يقول لنا تكملة مهمة جدا علشان نفهم اعماق مهمة في رسالة الانجيل. يقول كده في 6:1: اذن ماذا نقول؟ انا استمر في الخطيئة لكي تتوافر النعمة؟ فاكرين ده اللي ممكن حد يعترض ويقوله، بولس بيتوقعه ويقول حاشا، نحن الذين متنا بالنسبة للخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم يخفى عليكم أننا جميعا نحن الذين تعمدنا اتحدنا بالمسيح يسوع قد تعمدنا اتحادا بموته، وبسبب ذلك دفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في حياة جديدة. فما دمنا قد اتحدنا به في موت يشبه موته، فإننا سنتحد به أيضا في قيامته. اللي بولس بيقوله هنا إنه اللي نال التبرير، اللي خد الغفران وإعلان قضائي بالبراءة وتحسب ليه بر المسيح، هو ما أخدش دوت وهو بعيد عن المسيح منفصل عنه، ده أخد دوت وهو متحد بالمسيح. بلغة بولس هنا، اللي خد التبرير ده مات مع المسيح واتدفن مع المسيح وقام مع المسيح. عشان كده بولس بيقول إزاي حد مات مع المسيح واتدفن مع المسيح وقام مع المسيح يروح يدي نفسه مرة تاني للخطية. التبرير بيجي معاه بركة مهمة قوي قوي قوي اسمها التقديس، والتبرير والتقديس بيجوا للإنسان من خلال أنه يبقى واحد مع المسيح. فبر المسيح يحسب ليا، لكن كمان روح قيامة المسيح يبدأ يعمل فيا. علشان كده بولس أول وصية يقولها للمؤمنين، انتوا عارفين احنا دايما نسمع وصايا كتير في الكنيسة، بولس أول وصية يقولها للمؤمنين في روميا ما يقول لهمش لا تقتل ولا تزني ولا تسرق، مع ان الوصايا دي مهمة خالص، بس بصوا أول وصية في كل رسالة روميا يقولها في 6:11، في إصحاح 6 عدد 11 يقول كده: فكذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا بالنسبة للخطية وأحياء لله في المسيح يسوع. يعني إيه الكلام دوت؟ أول وصية يقول لهم افتكروا أنتم متوا مع المسيح، افتكروا أنتم ما ينفعش تعيشوا تاني للخطية لأن أنتم اتدفنتوا مع المسيح وقمتوا مع المسيح. طيب بولس لخص لنا اللي أنت عايز تقوله في إصحاح 6. أهم فكرة عند بولس هي أنه اللي تبرر وتشال من عليه ذنب الخطية هو كمان اتحرر من عبودية الخطية. تاني، لو أنا أخدت براءة من عقوبة الخطية، ده معناه أن أنا كمان خدت حرية من عبودية للخطية، أنا ما بقيتش عبد للخطية بقيت حياتي. ده مش معناه أن أنا مش أصارع ضد الخطية، بس ده موضوع بولس في إصحاح 7. خليني أبص معاكم في إصحاح 7 بسرعة. إصحاح 7 بولس بيتكلم عن الموت عن الناموس، في 6 اتكلم عن الموت عن الخطية، في 7 بيتكلم عن الموت عن الناموس. ببساطة اللي يقصده بولس في إصحاح 7 إن أنا قبل المسيح كنت بروح لله ماسك كده ورق فيه طاعتي، أقول له بص يا رب طاعتي هي بررني. بولس بيقول اللي آمن بالمسيح ما بقاش بيروح لله يقول له بص الورق فيه طاعتي للناموس بررني، بقى بيروح ساب الورق دوت لأنه عارف إن ده ما يخلصوش، ويروح بورق تاني بيقول له بص يا رب في طاعة المسيح بررني، طاعة المسيح مش طاعتي. فيقصد مت عن العلاقة بالناموس، مت إنه الناموس يبررني قدام الله، وبقيت بتمسك إنه المسيح هو اللي هيبررني قدام الله. لكن رغم إن بولس بيقول إن أنا اتحررت من سلطان الخطية واتحررت من التبرير بالناموس، بيقول أنا لسه بصارع علشان أنا لسه مش مطابق لمعيار الناموس بالكامل. يعني إيه الكلام دوت؟ النص التاني من روميا 7 بولس بيقول المؤمن الحقيقي، اسمعوا الكلمة دي كويس، اتحرر من عبودية الخطية لكن لسه ما اتحررش من وجود الخطية، الخطية لسه ساكنة فيه. وعشان كده المؤمن الحقيقي هيفضل يصارع مع الخطية لآخر نفس في حياته لغاية ما ياخد جسد ممجد، وساعتها بس هيتحرر من وجود الخطية. فبقيت روميا 7 بولس بيتكلم عن صراع حقيقي المؤمن بيعيش فيه، بس المؤمن قبل التبرير كان بيصارع ضد الله، كان في صف الخطية بيصارع ضد الله، بعد التبرير والاتحاد بالمسيح المؤمن بقى في صف الله وبيصارع ضد الخطية. المؤمن دوت هيفضل في الصراع زي ما اتفقنا. عشان كده في إصحاح 7 عدد 24 بولس بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ فهو حاسس بالصراع الحقيقي انه رغم انه اتحرر من عبودية الخطية الا انه لسه في جسد بيميل للخطية، رغم انه مش عبد للخطية هو دلوقتي عبد للمسيح الا انه في صراع حقيقي. لكن هو كمان عارف النصرة في المسيح، عشان كده عدد 25 بيقول اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. هو عارف الصراع لكن كمان عارف النصرة، وده بيجيبنا لإصحاح 8 اللي فيه بولس بيكرر كلمة الروح القدس حوالي 20 مرة، في إصحاح 8 أكنه بولس بيدينا نظرة انتصارية، في إصحاح 7 بيدينا نظرة عن واقع الصراع، في إصحاح 8 بيقول لنا إنه مش بس الصراع موجود لكن في اختبار للنصرة بسبب عمل الروح القدس في حياة المؤمن. زي ما قلت كلمة الروح بتتكرر كتير قوي في إصحاح 8، وأهم فكرة عند بولس إنه المؤمن الحقيقي يقدر يقول أنا لا أعيش حسب الجسد، أنا بعيش حسب الروح، بمعنى أنا بعيش بحسب حياة الروح القدس اللي قوم المسيح من الأموات. أنا مش بقاوم الخطية بقوتي، أنا بقاوم الخطية بقوة الروح القدس. في بقية إصحاح 8 بولس بيأكد إنه في ألام هيعبر بيها المؤمن الحقيقي، لكن كل الألام دي رغم إنه بعض الأحيان المسيح هيسمح إنه يمر المؤمن بيها، لكن المؤمن الحقيقي وسط الألام هيسير فيها أعظم من المنتصرين. بعد كده في القسم السادس اللي هو رومية من 9-11 بنقرأ عن العلاقة بين بر الله وبين وعود الله. طبعا الجزء دوت مش جزء سهل، لكن أهم فكرة فيه بولس عايز يأكد إن الرب حافظ وعوده للمختارين في شعب إسرائيل، وأكنه عايز يقول للمؤمنين اللي ممكن يقولوا ما الرب وعد شعب إسرائيل وعود في العهد القديم ومحققهاش، فإزاي نثق إنه بيوعدنا دلوقتي إنه مفيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح وهو ممكن يغير رأيه؟ فبولس بيقول لا لا لا لا، الرب عمره ما غير رأيه، الرب كل وعوده لشعب إسرائيل حفظها للمختارين في شعب إسرائيل، وكل وعوده للكنيسة في العهد الجديد كل حد آمن، كل حد من مختاري الرب، الرب هيحفظ كل الوعود ليه وهيكمل معاه المشوار للنهاية. بعد كده الإصحاحات من رومية 12-15-13 هي الحياة العملية تحت بر الله. زي ما قلت لكم بولس قضى وقت مش بيقول أي أوامر في رومية. أول أمر كان قاله في 6-11 احسبوا أنفسكم أموات. من أول إصحاح 12 بولس يغير اللغة الخبرية اللي كان بيتكلم بيها في معظم الإصحاحات اللي فاتت للغة الأمرية، فيقول للمؤمنين قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. طب إزاي أقدم نفسي ذبيحة للرب كل يوم؟ بولس في بداية إصحاح 12 يقول بسبب إحسانات ورأفات الرب، أكنه بيقول افتكر لما اداك المسيح علشان تتحد بيه، افتكر لما اداك روح المسيح علشان يحررك من عبودية الخطية ويقويك علشان كل يوم تتغير أكتر وأكتر لشبه المسيح. فبولس بيقول أنا هديكم أفعال أمر مهمة عن المحبة وطاعة الرب ومحبة الناس في الكنيسة وعطاء نفوسكم، لكن افتكروا باستمرار إن أنتوا ما تقدروش تطيعوا أي واحدة من الوصايا دي إلا وأنتوا فاكرين مجد رسالة الإنجيل اللي فيها المسيح بقى ليكم بالمجان، وأنتوا أخدتوا التبرير وقوة التقديس بالنعمة وبالمجان. بولس يختم رسالته في إصحاح 15 من عدد 14 لإصحاح 16 عدد 27 وهو بيتكلم عن حياة الخادم اللي بيعيش عشان يعلن بر الله. يأكد في الأجزاء دي إنه كل همه إنه يوصل رسالة الخلاص للناس اللي عمرها ما سمعت عن الخلاص، لأن بولس عارف كويس إنه كون إن الحد عنده غيرة تجاه أمور الله ده مش كفاية للخلاص، لازم الإنسان يسمع رسالة الإنجيل ويتجاوب معاها بإيمان عشان ينال الخلاص. بولس في نهاية الرسالة بتاعته يختم بالكلمات المهمة دي، يقول المجد لله إلى الأبد الحكيم وحده بيسوع المسيح آمين. في نهاية رسالته بولس يقول لو الإنجيل هو خبر صار لأنه بيعلن قوة الله للخلاص، لأنه بيعلن عطية بر الله علشان الإنسان يتبرر، بيعلن نعمة الله في التقديس عشان الإنسان يتغير، بيعلن أنه الله هيبقى على وعوده وهيحفظ المؤمنين للخلاص إلى الأبد، والإنجيل اللي بيعلن أن الحياة العملية هتتغير بقوة الروح القدس، لو الإنجيل كله هو عمل نعمة الله إذن الإنجيل بيجيب المجد لله وحده.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. التضحية بأغلى ما تملك لأجل شخص بتحبه هو عمل نبيل جدا وعمل عظيم جدا جدا. فكرة التضحية، الأضحية، إنه شخص يقدم تضحية خاصة لأجل استرضاء شخص معين. الحقيقة مش بس لأجل استرضاء شخص معين، لكن الفكرة دي كانت موجودة على مدار التاريخ جوه الإنسان، إنه يقدم حاجة لأجل استرضاء الرب، إنجاز التعبير، لأنه الرب أصدر قانون اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فبدأ الإنسان يقدم ذبيحة حيوانية، بدأ الإنسان يقدم ذبايح على مدار سنين وسنين وسنين وسنين، وكل ما يغلط يقدم ذبيحة، كل ما يغلط يقدم ذبيحة. لكن سؤال، هل هذه الذبيحة تكفر عن الإنسان بالكامل؟ الإجابة لا، لأنه الذبيحة محدودة. الذبيحة بتكفر عن الخطية اللي هو عملها بس، فيجي الإنسان يغلط تاني فيضطر يقدم ذبيحة تانية، وكان الاحتياج إلى فادي، شخص يفدي الإنسان. والفادي ده ليه ثلاث صفات، لازم يتمتع الشخص اللي ينفع يفديني ويكون هو المنقذ ليا بثلاث صفات. أول صفة إنه يكون بلا خطية، والحقيقة ما فيش إنسان بلا خطية، ولا من القديسين ولا من الأنبياء، كل البني آدمين بيغلطوا. الصفة التانية اللي لازم تتوافر في الفادي، أو الشرط التاني، إنه تكون نفسه ملكه عشان يقدر يقدم نفسه. طب لو دورنا على الأنبياء والقديسين، الحقيقة لأ، نفسهم مش ملكهم، دول مخلوقين فما ينفعوش. الصفة التالتة إنه يكون غير محدود. يعني إيه غير محدود؟ يعني يقدر يغطي مش بس خطيتي، لكن خطايا كل العالم. التلات صفات دول لا يتوفروا إلا في شخص واحد فقط، وهو شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب المقدس في رسالة غلاطية صح 4:4، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. في وقت من الأوقات، في لحظة من الزمن، تجسد المسيح وعاش المسيح على هذا الكوكب، على هذه الأرض، وقدم المسيح نفسه كفارة عن خطايانا. علشان كده بطلت الذبائح الحيوانية، عشان كده ما ينفعش أقدم ذبيحة حيوانية، لأنه خلاص أنت كنت بتعمل كده، الإنسان كان بيعمل كده، لأنه محتاج لهذا النوع من التكفير. لكن تجسد المسيح اللي توفرت فيه كل شروط الفادي. تعالوا نراجعهم مع بعض. أول حاجة أنه يكون بلا خطية، والمسيح هو بلا خطية. الأمر الثاني أنه يكون نفسه ملكه، والحقيقة المسيح هو نفسه ملكه لأنه هو الله. والشرط الثالث اللي توفر في المسيح هو أنه يكون غير محدود، وهو الله الغير محدود، عشان كده كافي لكل البشرية على مدار كل العصور. فالنهاردة عايز أقدم لك رسالة فيها المسيح الفادي، المسيح الأضحية العظيمة، المسيح الحمل المذبوح اللي دفع تمن خطيتك. فلو انت لسه لغاية اللحظة دي عايش في الخطية، لو انت لسه لغاية اللحظة دي مش قادر تتخلص من الخطية، لو انت بتظن انه عمل معين بتعمله، انه فعل معين بتفعله، انه خير معين بتقوم بيه هو ممكن يكفر عن خطيتك، خليني اقولك انه مات المسيح ودفع تمن الخطية. عشان كده بيقول الكتاب المقدس آية جميلة في إنجيل يوحنا صح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. مات المسيح، ضحى المسيح بنفسه، بذل الرب ابنه الحبيب شخص الرب يسوع المسيح، دفع المسيح الثمن، دفع المسيح ثمن خطيتي وخطيتك. ممكن تكون بتسمعني وانت حاسس انه قلبك مليان بالشر والنجاسة والبعد عن الرب، خليني النهاردة اشجعك وقولك ربنا بيحبك، ربنا بيحبك. لم يعد الانسان يحتاج الى تقدمة حيوانية او ذبيحة حيوانية، لانه انتهت هذه الافعال بموت المسيح له كل المجد،
لأنه زي ما كنت بقول أنه الذبيحة بتغطي شخص واحد وخطية واحدة. تخيل أنه ممكن يبقى الشخص قدم ذبيحة عن خطية وهو راجع بيته وغلط تاني، عارف محتاج يعمل إيه؟ محتاج يقدم ذبيحة تانية، وهكذا الموضوع لا نهائي. لكن جاء المسيح يقول كتاب قدم نفسه بلا عيب، وجد فداء أبدي أبدي، فالموضوع انتهى والموضوع أصبح يعني خلاص كده التمن الدفع وأصبحت قدام الآب مرضي. عشان كده لو أنت لسه بعيد عن الرب أشجعك تعالى للمسيح بكل قلبك وقول له رب وريني نفسك، اظهر لي ذاتك، اظهر لي ذاتك، اتقابل معايا. ولو أنت تمتعت بغفران المسيح أشجعك أنك تبارك الرب وتسبح اسمه وتقوله أشكرك لأجل عملك الكفاري لأجلي على عود الصليب، أشكرك لأجل المحبة الشخصية. أيوة رب بنشكرك لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. شكرا لأجل المحبة، انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاده. أشكرك لأجل المحبة العظيمة، شكرا لأجل ذبيحة الرب يسوع المسيح. أنا بصلي أنه يستعلن هذا الحق أمام عيوننا في هذا اليوم. شكرا أنك سامع الصلاة يا رب، ولاسمك الغالي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة خاصة ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. التضحية بأغلى ما تملك لأجل شخص بتحبه هو عمل نبيل جدا وعمل عظيم جدا جدا. فكرة التضحية، الأضحية، إنه شخص يقدم تضحية خاصة لأجل استرضاء شخص معين. الحقيقة مش بس لأجل استرضاء شخص معين، لكن الفكرة دي كانت موجودة على مدار التاريخ جوه الإنسان، إنه يقدم حاجة لأجل استرضاء الرب، إنجاز التعبير، لأنه رب أصدر قانون اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فبدأ الإنسان يقدم ذبيحة حيوانية، بدأ الإنسان يقدم ذبايح على مدار سنين وسنين وسنين وسنين، وكل ما يغلط يقدم ذبيحة، كل ما يغلط يقدم ذبيحة. لكن سؤال، هل هذه الذبيحة تكفر عن الإنسان بالكامل؟ الإجابة لا، لأنه الذبيحة محدودة، الذبيحة بتكفر عن الخطية اللي هو عملها بس. فيجي الإنسان يغلط تاني فيضطر يقدم ذبيحة تانية، وكان الاحتياج إلى فادي، شخص يفدي الإنسان. والفادي ده ليه ثلاث صفات، لازم يتمتع الشخص اللي ينفع يفديني ويكون هو المنقذ ليا بثلاث صفات. أول صفة إنه يكون بلا خطية، والحقيقة ما فيش إنسان بلا خطية، ولا من القديسين ولا من الأنبياء، كل البني آدمين بيغلطوا. الصفة التانية اللي لازم تتوافر في الفادي، أو الشرط التاني، إنه تكون نفسه ملكه عشان يقدر يقدم نفسه. طب لو دورنا على الأنبياء والقديسين، الحقيقة لا، نفسهم مش ملكهم، دول مخلوقين فما ينفعوش. الصفة التالتة إنه يكون غير محدود. يعني إيه غير محدود؟ يعني يقدر يغطي مش بس خطيتي، لكن خطايا كل العالم. التلات صفات دول لا يتوفروا إلا في شخص واحد فقط، وهو شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب المقدس في رسالة غلاطية صح 4:4، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. في وقت من الأوقات، في لحظة من الزمن، تجسد المسيح وعاش المسيح على هذا الكوكب، على هذه الأرض، وقدم المسيح نفسه كفارة عن خطايانا. علشان كده بطلت الذبائح الحيوانية، عشان كده ما ينفعش أقدم ذبيحة حيوانية، لأنه خلاص أنت كنت بتعمل كده، الإنسان كان بيعمل كده لأنه محتاج لهذا النوع من التكفير. لكن تجسد المسيح اللي توفرت فيه كل شروط الفادي. تعالوا نراجعهم مع بعض. أول حاجة أنه يكون بلا خطية، والمسيح هو بلا خطية. الأمر الثاني أنه يكون نفسه ملكه، والحقيقة المسيح هو نفسه ملكه لأنه هو الله. والشرط الثالث اللي توفر في المسيح هو أنه يكون غير محدود، وهو الله الغير محدود، عشان كده كافي لكل البشرية على مدار كل العصور. فالنهاردة عايز أقدم لك رسالة فيها المسيح الفادي، المسيح الأضحية العظيمة، المسيح الحمل المذبوح اللي دفع تمن خطيتك. فلو أنت لسه لغاية اللحظة دي عايش في الخطية، لو أنت لسه لغاية اللحظة دي مش قادر تتخلص من الخطية، لو أنت بتظن أنه عمل معين بتعمله، أنه فعل معين بتفعله، أنه خير معين بتقوم به هو ممكن يكفر عن خطيتك، خليني أقولك أنه مات المسيح ودفع تمن الخطية. عشان كده بيقول الكتاب المقدس آية جميلة في إنجيل يوحنا صح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مات المسيح، ضحى المسيح بنفسه، بذل الرب ابنه الحبيب شخص الرب يسوع المسيح، دفع المسيح الثمن، دفع المسيح ثمن خطيتي وخطيتك. ممكن تكون بتسمعني وانت حاسس انه قلبك مليان بالشر والنجاسة والبعد عن الرب، خليني النهاردة أشجعك وأقولك ربنا بيحبك، ربنا بيحبك. لم يعد الإنسان يحتاج إلى تقدمة حيوانية أو ذبيحة حيوانية، لأنه انتهت هذه الأفعال بموت المسيح له كل المجد،
لأنه زي ما كنت بقول أنه الذبيحة بتغطي شخص واحد وخطية واحدة. تخيل أنه ممكن يبقى الشخص قدم ذبيحة عن خطية وهو راجع بيته غلط تاني، عارف محتاج يعمل إيه؟ محتاج يقدم ذبيحة تانية، وهكذا الموضوع لا نهائي. لكن جاء المسيح يقول كتاب قدم نفسه بلا عيب، وجد فداء أبدي أبدي، فالموضوع انتهى والموضوع أصبح يعني خلاص كده التمن الدفع وأصبحت قدام الآب مرضي. عشان كده لو أنت لسه بعيد عن الرب أشجعك تعالى للمسيح بكل قلبك وقول له رب وريني نفسك، اظهر لي ذاتك، اظهر لي ذاتك، اتقابل معايا. ولو أنت تمتعت بغفران المسيح أشجعك أنك تبارك الرب وتسبح اسمه وتقوله أشكرك لأجل عملك الكفاري لأجلي على عود الصليب، أشكرك لأجل المحبة الشخصية. أيوة رب بنشكرك لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. شكرا لأجل المحبة، انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاده. أشكرك لأجل المحبة العظيمة، شكرا لأجل ذبيحة الرب يسوع المسيح. أنا بصلي أنه يستعلن هذا الحق أمام عيوننا في هذا اليوم. شكرا أنك سامع الصلاة يا رب، ولاسمك الغالي كل الكرامة وكل المجد. آمين.

صباح القرارات. الحقيقة أن الحياة مليانة قرارات، قرارات كبيرة ومصيرية صعبة، وقرارات تانية صغيرة، بس برضو بنلاقي إن في أوقاتنا حتى القرارات الصغيرة صعبة. لكن في أشعيا آية كنت بصلي بيها دايما كل ما يبقى قدامي قرار، بيقول كده: ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة، لا يختبئ معلموك بعد، بل تكون عناك تران معلميك وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. والأول مرة من وقت قريب أكتشف أنه الآية بتقول كده أنه أذناك تسمعان كلمة خلفك. والحقيقة الجزء ده استوقفني، كأن ربنا بيعلن لنا كده أنه هو الراعي الصالح، زي ما الراعي بيرعى الخراف وبيمشيهم قدامه وبيكون وراهم عشان عينه تكون عليهم وعشان يكون بيحرسهم وبيحافظ عليهم ويضمن سلامتهم، كمان الله بيعلن كده انه في كلمة هتكون خلفنا في كل وقت احنا محتاجين فيه ناخد قرار، قرار صعب او قرار مصيري او حتى قرار صغير لكن احنا مستتقلين ان احنا ناخده. الله بيعلن انه اذنانا هتكون بتسمع الكلمة دي ورانا في كل مرة قدامنا تحدي وقدامنا اختيار. طب ليه ورانا؟ علشان يمكن الله عايز يدينا المجال ان احنا نتحرك بحرية، عشان يمكن عايز يدينا الفرصة ان احنا نحاول نفكر ونقرر ونختار. لكن هو ضامن انه حتى لو اخترنا القرار الغلط، حتى لو رحنا في الاتجاه الغلط، هو الضامن انه يردنا تاني وانه يمسك بايدينا وانه يرشدنا وانه يقودنا وانه يكون امامنا، لان احنا طالبينه، طالبين معيته وطالبين قيادته.

يا رب. النهاردة جايين يا رب بنتشدد وبنتشجع بوعدك إنك تسير معنا في الطريق. يا رب جايين نشكرك لأن أذنانا تسمع في كل وقت كلمة قائلها هذه الطريق. يا رب جايين نشكرك يا رب لأنك أنت يا رب عايز تقود وترشد. يا رب أشكرك لأنه عينينا هتكون بتشوفك في كل اختيارات يا رب في كل وقت واقفين متحيرين. يا رب جاي أشكرك يا رب على كل قرارات يا رب اتخذت حتى لو كان في قرارات غلط. جايين نشكرك لأنه إيدك ويمينك قديرة تقدر يا رب ترجع تقود وتري دايركت يا رب خطواتنا. يا رب نشكرك أنك تقدر يا رب تدينا معية حتى في القرارات الغلط اللي احنا خدناها. يا رب تقدر تفتح طريق تقدر تصنع أمور جديدة زي وعدك أنا صانع أمرا جديدا. يا رب بنشكرك أنك أنت الراعي. يا رب نشكرك لأنه في قيادة لحياتنا. نشكرك لأن احنا مش متروكين. بنشكرك لأنه لينا يا رب أنه نعرف يا رب مشورتك يا رب ونعرف طرقك. نشكرك أنك بتختار وبتقود يا رب وبترشد كل حد يا رب فينا بيطلبك من كل القلب.

صباح القرارات. الحقيقة أن الحياة مليانة قرارات، قرارات كبيرة ومصيرية صعبة، وقرارات تانية صغيرة، بس برضو بنلاقي أن في أوقاتنا حتى القرارات الصغيرة صعبة. لكن في أشعياء آية كنت بصلي بيها دايما كل ما يبقى قدامي قرار، بيقول كده: ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة، لا يختبئ معلموك بعد، بل تكون عناك تران معلميك وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. والأول مرة من وقت قريب أكتشف أنه الآية بتقول كده أنه أذناك تسمعان كلمة خلفك. والحقيقة الجزء ده استوقفني، كأن ربنا بيعلن لنا كده أنه هو الراعي الصالح، زي ما الراعي بيرعى الخراف وبيمشيهم قدامه وبيكون وراهم عشان عينه تكون عليهم وعشان يكون بيحرسهم وبيحافظ عليهم ويضمن سلامتهم، كمان الله بيعلن كده انه في كلمة هتكون خلفنا في كل وقت احنا محتاجين فيه ناخد قرار، قرار صعب او قرار مصيري او حتى قرار صغير لكن احنا مستتقلين ان احنا ناخده. الله بيعلن انه اذنانا هتكون بتسمع الكلمة دي ورانا في كل مرة قدامنا تحدي وقدامنا اختيار. طب ليه ورانا؟ علشان يمكن الله عايز يدينا المجال ان احنا نتحرك بحرية، عشان يمكن عايز يدينا الفرصة ان احنا نحاول نفكر ونقرر ونختار. لكن هو ضامن انه حتى لو اخترنا القرار الغلط، حتى لو رحنا في الاتجاه الغلط، هو الضامن انه يردنا تاني وانه يمسك بايدينا وانه يرشدنا وانه يقودنا وانه يكون امامنا، لان احنا طالبينه، طالبين معيته وطالبين قيادته.

نعم يا رب. النهاردة جايين يا رب بنتشدد وبنتشجع بوعدك إنك تسير معنا في الطريق. يا رب جايين نشكرك لأنه أذنانا تسمع في كل وقت كلمة قائلة هذه الطريق. يا رب جايين نشكرك يا رب لأنك أنت يا رب عايز تقود وترشد. يا رب أشكرك لأنه عينينا هتكون بتشوفك في كل اختيارات يا رب، في كل وقت واقفين متحيرين. يا رب جاي أشكرك يا رب على كل قرارات يا رب اتخذت، حتى لو كان في قرارات غلط. جايين نشكرك لأنه إيدك ويمينك قديرة، تقدر يا رب ترجع تقود وتري دايركت يا رب خطواتنا. يا رب نشكرك أنك تقدر يا رب تدينا معية حتى في القرارات الغلط اللي احنا خدناها. يا رب تقدر تفتح طريق، تقدر تصنع أمور جديدة زي وعدك أنا صانع أمرا جديدا. يا رب بنشكرك أنك أنت الراعي. يا رب بنشكرك لأنه في قيادة لحياتنا. بنشكرك لأن احنا مش مطروكين. بنشكرك لأنه لينا يا رب أنه نعرف يا رب مشورتك يا رب ونعرف طرقك. بنشكرك أنك بتختار وبتقود يا رب وترشد كل حد يا رب فينا بيطلبك من كل القلب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع نعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك اول شيء. الله يخليكي طمنيني، كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بسواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطقي حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي اقول، الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، أكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير.

0: وانا ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقول لك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
1: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
0: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
1: ردي ردي بسرعة.
0: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
1: شو مكسرة يا عم نبيل؟
0: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
1: شو عم تقولي عظامه مكسره وبنغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
0: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
1: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
0: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
1: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راحوا عند ايداك الزلم الختيار اللي قاعد على ايداك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
0: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
1: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
0: عم تتمسخر يعني؟
1: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلتي عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
0: شو اجيت؟
1: النبيل تعال عندي لهون بدي اقول لك شغله.
0: وهي اجيت شو بدك؟
1: اولا انت افهم وحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمه.
0: ايوه شو القصه ابو نبيل؟
1: ثالثا انت استاذه.
0: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
1: شو القصه؟ رح جن يا ام نبيل.
0: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
1: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
0: خلصنا بقى احكي
1: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
0: ايه
1: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل، خدت السياره من التصليح. صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السياره وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخذت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا ايام يسير وانا رايح الشغل بقدره قادر. ها الشرطه بتسكر طريق الرئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانه هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقه وزحمه وبهدله، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تاخير شي ساعه ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمه قاعده بالوظيفه. سالت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
0: وأخيرا بكير ليش؟
1: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
0: على قولة المثال منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم؟ إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم.
1: هلا أمي بصلة وأبي توم.
0: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
1: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
0: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
1: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
0: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
1: لا.
0: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
1: لا.
0: أبو مازن الصوبياتي؟
1: لا.
0: طيب سعد؟
1: لا.
0: طيب عدنان؟
1: لا.
0: سامح؟
1: لا.
0: سمير؟
1: لا.
0: ناهن؟
1: لا.
0: ناجي؟
1: لا لا لا لا.
0: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثر علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء، وهذا المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العامل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
1: الرب معكم.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير لو سمحت. الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفه 312؟ وين هاي 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه، ما في كسور. نشكر الله، كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار.
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسياره؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شيء.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شيء، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقوله هالمره. الصبح اخذت ابنك ورحت لعندها صبحيه على اساس نشرب فنجان قهوه، وريتها تشرب سم مو قهوه.
0: هلا كملي شو صار.
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونا لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها. وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حناك أنت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي أقول، الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ أنت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، أكلته بلا ملح للولد.
0: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي؟ ها
1: أنت اللي لازم تتغير مو أنا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيك؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي أهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
1: إيه ما أبو شي ابنك، أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي أنت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: أنت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلمه الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم، ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا النبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذة.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحدة وتفوقتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة.
0: شو القصة؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا ايام يسير وانا رايح الشغل بقدرة قادر. ها الشرطة بتسكر طريق الرئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير لي لي لي لي لي ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: إيه على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه بس هو بالفصحى، بيقول الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما من آمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثر علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم. وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصوا من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: الإشارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
2: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
1: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه.

0: هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
1: من أنت؟
0: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
2: ما أنا المسيح.
0: فقالوا:
1: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
0: قال:
2: ولا إيليا.
0: قالوا:
1: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا له:
1: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: قال كما قال النبي إشعيا:
2: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
0: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
1: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
0: أجابهم:
2: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
2: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه: يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
0: وشهد يوحنا قال:
2: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
0: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
2: ها هو حمل الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما:
3: ماذا تريدان؟
0: قالا:
4: ربي،
0: أي يا معلم،
4: أين تقيم؟
0: قال:
3: تعالى وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
4: وجدنا المسيح،
0: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
3: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
0: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
3: اتبعني.
0: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
5: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
0: فقال له نثنائيل:
6: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
0: فأجابه فيلبس:
4: تعال وانظر.
0: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
3: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
0: فقال له نثنائيل:
4: كيف عرفتني؟
0: فأجابه يسوع:
3: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
0: فقال نثنائيل:
4: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
0: فأجابه يسوع:
3: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
0: وقال له:
3: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.
7: مرة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
0: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
2: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
0: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
8: من أنت؟
0: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
2: ما أنا المسيح.
0: فقالوا:
8: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
0: قال:
2: ولا إيليا.
0: قالوا:
8: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا له:
1: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: قال كما قال النبي إشعيا:
2: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
0: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
8: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
0: أجابهم:
2: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
2: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
0: وشهد يوحنا قال:
2: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
0: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
2: ها هو حمل الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
3: ماذا تريدان؟
0: قالا:
9: ربي،
0: أي يا معلم،
9: أين تقيم؟
0: قال:
3: تعالى وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
9: وجدنا المسيح،
0: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
3: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
0: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
3: اتبعني.
0: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
5: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
0: فقال له نثنائيل:
6: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
0: فأجابه فيلبس:
5: تعال وانظر.
0: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
3: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
0: فقال له نثنائيل:
9: كيف عرفتني؟
0: فأجابه يسوع:
3: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
0: فقال نثنائيل:
4: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
0: فأجابه يسوع:
3: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
0: وقال له:
3: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاه لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً؟ ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف، وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة، من بعيد تراها عيناه، فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم، يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثانية. محتاجين قادة يكونوا أمنا، يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن احنا منتلخبط وما نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطة مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة أن احنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، أن احنا نبين لكل من بسمعنا أن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا أنهم يؤدوا واجباتهم وأنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين ولا ما قلتهم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. بنحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأنه تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي احنا عايشين فيه. أحبتي، إيش رأيكم نستمع للترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع عن نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا، كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية تلي الصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير خاصة معها، هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر، هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا. فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم. نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح له كل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم. فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معاها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم، وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير الصبط اللي بينتموا له حسب الشريعة. وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه. لكن الله لا يعجز الشيء، وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيخدم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب، فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عيجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقت لكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرينه يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك، ففرحت الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاذر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل مع الرب ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، من ذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهوذا الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنش، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة أن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قدي عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. تسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسمى المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما بش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش كده بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداه لها الله بمعجزة عيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك للقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. هكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عاد وما انتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي انه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف، ما ذكرش الكتاب ولا مرة انها تذمرت بسبب انها عاقر او انها حرمت من نعمة الاولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف، هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجاء المولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر إنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة إنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله إنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن إنه بنقول كلام إن إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس، الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح، ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجاتنا المادية الفانية إلى احتياجاتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا، وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن وجهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر، يعني صبرت رغم إن ما جش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا شجعت زوجها. فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. حبتي أنا أشجعكم أن أنتم تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتم تشاركونا إيش رأيكم في موضوع الإصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلا القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أنتم عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799956965. أيضا أحبتي الذي تواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم الكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا وكيف أن الله يسمح بمرضي وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات، فالطبيب دخل وشاف الفحوصات فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال إيش تشتوا دكتلونا، وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هانا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي لدكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت، وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر إنه يروح الحمام، يساعده عامر إنه يأكله، يساعده عامر إنه يقراره من كلمة الله، والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك، أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف الذي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

سمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض صبر عليه ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت اليصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، أن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة. تمام. أو في ناس بيقولوا الكل، 1 2 3. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة، أرجوكم اكتبوها لنا. تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر، اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا.

إلى رجالنا، أولادنا، إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم، فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا، وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية. تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك. وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: نتكلم سيدتي المستمعة عن الضحك الذي هو دواء بدون أعراض جانبية كما يقول التقرير، ويتابع القول أيضا، وإنما من شأن توقع خبر سعيد أو انتظاره أن يزيد من وجود ذلك الهرمون المفيد في الجسم، هرمون الإندروفين. كما أوضحت دراسة أخرى سيدتي قام بها فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند أن مشاهدة الأفلام الكوميدية مفيدة للقلب لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله، فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف إن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 32.

هنيئا لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئا لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهارا وليلا. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبيا كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقية.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً؟ ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجرادة ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف، وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة من بعيد تراها عيناه، فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن إحنا منتلخبط وما نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطة مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة إن إحنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، إن إحنا نبين لكل من بسمعنا إن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا إنهم يؤدوا واجباتهم وإنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين ولا ما قلتهم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. منحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأن هي تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي إحنا عايشين فيه. أحبتي إيش رأيكم نستمع لترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا، كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية تلي الصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير خاصة معها هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر؟ هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا؟ فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم، نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح له كل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم، فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم، وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير الصبط اللي بينتموا له حسب الشريعة. وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه، لكن الله لا يعجز الشيء وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيخدم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب، فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عيجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش لكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرينه يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك، ففرحت الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاقر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل مع الرب ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، من ذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهوذا الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنش، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة أن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قد عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. تسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسمى المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما بش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش كده بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداه لها الله بمعجزة عيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك للقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. هكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عاد وما انتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي انه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف، ما ذكرش الكتاب ولا مرة انها تذمرت بسبب انها عاقر او انها حرمت من نعمة الاولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف، هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجاء المولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله وما شافتش لنفسها ولا استحالة الأمر أنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة أنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله أنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن أنه بنقول كلام أنه إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس، الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح، ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجاتنا المادية الفانية إلى احتياجاتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا، وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن وجهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر، يعني صبرت رغم إن ما جش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا شجعت زوجها. فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. حبتي أنا أشجعكم أن أنتم تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتم تشاركونا إيش رأيكم في موضوع الإصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلا القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أنتم عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799956965. أيضا أحبتي الذي تواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم الكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتوا ولا منكم فائدة، أنتوا بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا وكيف أن الله يسمح بمرضي وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات، فالطبيب دخل وشاف الفحوصات فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال إيش تشتوا دكتلونا، وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هانا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي لدكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت، وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر إنه يروح الحمام، يساعده عامر إنه يأكله، يساعده عامر إنه يقراره من كلمة الله، والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك، أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف الذي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

سمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض صبر عليه ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت اليصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

أحبتي رجعنا لكم بعد الترنيمة الرائعة المباركة هذه، والسؤال والتحدي الذي ممكن أنتم تشوفوا أيضا وتقرأوا في صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net كلمة واحدة، تكتبوها loveyaman.net بتخشوا تدخلوا على الصفحة حقنا وتشوفوا الذي كتبناه عن الصبر. إيش ثمار الصبر؟ يعني الصبر له أشياء بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية، الذي الوضع الذي حنا

اتصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر، اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم، فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك.

أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا، وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية، تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك، وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: نتكلم سيدتي المستمعة عن الضحك الذي هو دواء بدون أعراض جانبية كما يقول التقرير، ويتابع القول أيضا، وإنما من شأن توقع خبر سعيد أو انتظاره أن يزيد من وجود ذلك الهرمون المفيد في الجسم، هرمون الإندروفين. كما أوضحت دراسة أخرى سيدتي قام بها فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند، أن مشاهدة الأفلام الكوميدية مفيدة للقلب لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية، فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله، فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 32.

هنيئاً لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئاً لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهاراً وليلاً. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبيا كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقية.

املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.

أهلا بيك في يدعوك للحياة. مرات كتيرة ربنا بيتعامل معانا بطرق متنوعة. الكتاب المقدس بيقول كده إنه الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. ياما مرات ربنا بيتكلم بطريقة ومرات كتيرة بطرق متنوعة والإنسان لا يفهم. ومش المشكلة في صوت ربنا، المشكلة في إدراكنا إحنا. مرات كتيرة نتيجة الظروف الصعبة ونتيجة الخوف بيتعامل معانا ربنا ومش بنقدر نميز إنه ده صوت الرب لحياتنا. خليني أقرأ معاك قصة حقيقية حصلت في إنجيل متى أصح 14 بداية من عدد 22. بيقول الكتاب: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. الحقيقة الرب قال للتلاميذ اسبقوني إلى العبر. ولو أنت قريت هذا الأصحاح تعرف أنه كان قبلها عمل المسيح معجزة إشباع الجموع المعروفة لناس كتيرة فينا. الرب أشبع آلاف الناس والتلاميذ شافوا المعجزة دي واشتركوا في إن هم خدوا الطعام الخبزات والسمكات وبدأوا يوزعوا على الناس اللي قاعدة. ولكن رغم إنهم شافوا معجزات لكنهم كانوا ما اختبروش يعني إنه المسيح ينقذهم في وقت أزمة بطريقة فوق طبيعية. الرب قال لهم عدوا الناحية التانية اسبقوني إلى العبر، يعني يسبقوه. وهو بعد ما صرف الجموع كان على الجبل والسفينة كانت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وهم بتهالي وهم في وسط البحر كانوا خايفين جدا جدا جدا، مع أنهم كانوا خبراء في البحر، مع أنهم كانوا صيادين، ويعني ياما حصل معهم أزمات زي كده، ياما اكتازوا في خبرات علمتهم إزاي يجيبوا السفينة يمين يجيبوا السفينة شمال، ياما حاولوا ان هم ينقذوا نفسهم بنفسهم ونجحوا. فبعندهم خلاص حصيلة من الخبرات بتقول اوكي احنا هنعرف نتعامل مع الازمات بنفس الطريقة اللي تعاملنا بيها قبل كده. ولكن في هذه الازمة وفي هذا التحدي واضح انه الخبرة ما جابتش نتيجة. يقول الكتاب انه السفينة كانت معذبة من الامواج والريح كانت مضادة، بيحاولوا يمين وشمال يهدوا الرياح، يحاولوا يعوجوا السفينة يمين يجيبوها شمال انه حاجة تحصل، مفيش. السفينة معذبة. وياما يا احبائي ياما السفينة بتاعت حياتنا بتكون معذبة، ويجي الرب ويجي المسيح يتكلم لينا ولكن لا نفهم معاملاته. تقول لي منين الكلام ده؟ خليني أقول لك. يقول الكتاب الآيات اللي قرناها في عدد 25: وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. قالهم المسيح في الهزيع الرابع من الليل، يعني تقريبا قبل الفجر بشوية صغيرين، قالهم ماشي فين؟ ماشي على البحر. البحر ده اللي كان عامل لهم مشكلة، البحر ده اللي كان بيخش المياه بتاعته بتدخل جوه السفينة والسفينة معذبة من الأمواج. لكن الحقيقة الرب جاي ماشي على البحر كأنه عاوز يقول لهم مش هو ده اللي مخوفكم، أنا أقدر عليه، أنا ماشي فوقيه، أنا ماشي فوق البحر. ربنا جاي يتكلم لناس النهاردة ويقول كده: يلي بتقول المشكلة بتاعتي صعبة، ربنا جاي يقول لك أنا أقدر أمشي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أخطي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أضع أقدامي فوق المشكلة، لأني أنا إلهك اللي بيحبك ويأتي لإنقاذك. جاي الرب ماشي على المية في الهزيع الرابع متأخر بعد ما كانوا خافوا وترعبوا وقلقوا وحسوا أنه خلاص هنغرق، لكن كان الوضع صعب جدا، كان الوضع سيء جدا، السفينة معذبة والرياح مضادة والموج شديد جدا والخطر عمال يلحقهم، والخبرة بتاعت السنين واضح انها مش جايبة نتيجة. قالهم المسيح في الهزيع الرابع: هل يا ترى
فهموا معاملات النعمة؟ هل يا ترى فهموا أنه اللي جاي ده هو المسيح وجاي لإنقاذهم؟ تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نحاول نجاوب على هذا السؤال.

أهلا بيكم ورجعنا بعد الفاصل. هل يا ترى التلاميذ فهموا إنه اللي جاي ماشي على المية ده هو ده المسيح؟ هل يا ترى قدروا يفهموا ويستوعبوا إنه ده بجد الرب يسوع المسيح اللي قال لهم اسبقوني للعبر؟ وطالما قال اسبقوني يبقى غالبا جاي وراهم. لما أقول لحضرتك اسبقني ده معناه إن أنا جاي وراك. فالرب اللي قال لهم يسبقوه للعبر هو ده اللي جاي فوق المية ده؟ الحقيقة بصوا، يقول الكتاب المقدس في عدد 26: فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. التلاميذ فكروا شبح وصرخوا من الخوف صرخوا. الحقيقة كان هناك بعض الأساطير في ذلك الوقت بتقول إنه السفن اللي بتبقى في وسط البحر وفي الليالي المظلمة اللي فيها عواصف شديدة، كان في بعض الأساطير بتقول إنه الأشباح بتيجي وتلتهم السفن بالبحارة. فالحقيقة أعتقد إنه يعني اللي جه في ذهن التلاميذ إنه يا نهار أبيض، هي واضح إنها ليلة مش فايتة. يعني التلاميذ إحنا بنغرق دلوقتي وإحنا بننهار وبنموت من شدة الرياح، وشايفين حد جاي ماشي على المية. استحالة يجي في ذهنهم إنه ده المسيح. غالبا الأسطورة دي كده طلعت في ذهنهم وقالوا أيوة إحنا نهايتنا تبقى بهذا الشكل. لكن الحقيقة إنه كان اللي جاي ده هو المسيح. ياما مرات ربنا بيتكلم ليك، ياما مرات ربنا بيتكلم ليك في وسط الأزمة، ياما الرب بيتكلم ليك في وسط الأزمة ويقول لك أنا جاي لإنقاذك، أنا جاي أخرجك من المشكلة. بس من كتر الظلمة اللي بتبقى مالية ذهني، أنا مش مدرك إنه اللي جاي ده هو الرب. أنا مش مدرك إنه معاملات نعمة الله إنه يجي فوق المشكلة بهذا الشكل، إنه يجي ماشي على البحر بهذا الشكل. أنا مش مدرك إنه يقدر يمشي فوق الأزمة ويجي في الهزيع الرابع. مرات أقول طب ما لو كان هو الرب، طب ما كان جه من الأول. طب لو هو الرب، طب ليه يمشي على المية؟ ليه ما يجيش راكب مركب زينا؟ ليه ما يجيش راكب سفينة زينا؟ وتبدأ المبررات والتحليلات تشتغل، وأنا غير مدرك إنه إلهي له طرق متعددة، وإنه لا يعدم وسيلة يستطيع إنه يتدخل بأي طريقة كانت. أحبائي، جه المسيح بمعاملة نعمة خاصة جدا، لكنهم لم يستطيعوا فهمها. والنهاردة الرب جاي عشان يقول لك أنا عايز أفتح عينك إنه أنا أستطيع إنقاذك. وأكتر إنقاذ أنا محتاج له مش إنقاذ من ظروف صعبة، وإن كان ده شيء مهم جدا، لكن أحتاج أنا وتحتاج أنت وتحتاجي أنت إلى إنقاذ من أزمة جديدة اسمها الخطية. الخطية خاطئة جدا يا أحبائي. الخطية دمرت الجنس البشري، الخطية دمرت حياتنا. واللي يقدر يجي النهاردة وينقذنا من الخطية هو شخص الرب يسوع المسيح اللي سفك دمه على عود الصليب عشان يقول لك أنا بحبك، أنا دفعت ثمن خطيتك، أنت تستطيع أن تضع رجائك في يسوع المسيح فتنال غفران الخطايا. هل يا ترى النهاردة شاعر أن الخطية مسيطرة عليك؟ الخطية ماسكة فيك؟ الخطية مكلبشة فيك بإيديها وسنانها؟ قل له يا رب أنا جاي قدامك النهاردة، أؤمن إنك زي ما جيت للتلاميذ في الهزيعة الرابع تيجي النهاردة لأجل إنقاذي. أنت موجود لأجل خلاصي، أنت موجود النهاردة عشان تقول لي إنه أنا جاي أخلصك، أنا جاي أبرئ حياتك. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إنه مهما كان الرياح مضادة، مهما كانت حياتك معذبة، يمكن معذبة من الوجع، من ترك الآخرين ليك، يمكن معذبة من كوابيس بتحلم بيها ليل ونهار، يمكن حد فينا بيحلم إنه بيقع مثلا من فوق مكان مرتفع جدا، ربنا جاي يقولك أنا عندي إنقاذ ليك، أنا أضمن أبديتك، أنا جاي أخلصك، أنا جاي النهاردة أنتشلك من الدمار ومن الخراب، أنا جاي النهاردة أقولك إنه مفيش غيري يستطيع إنقاذك. الناس تركتك لكن أنا أنقذك، يقول الرب. ربنا جاي يقولك أنا بحبك، أنت غالي علي قوي، أنت غالي علي قوي. مهما كان الوقت طويل، ومهما كنت بعدت، ومهما كنت أخطأت وتركت المسيح، ربنا جاي يقولك أنا بحبك، أنت غالي علي جدا جدا جدا. هل تأتي معي النهاردة وتصلي وتطلب من الرب أنه يدخل حياتك؟ تعالوا بينا نصلي.
يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. شكرا ليك لأنك بتحبنا. شكرا ليك لأنك جاي تغفر خطيتنا. يا رب النهاردة ادينا فهم وإدراك جديد، ادينا فهم وإدراك لمعاملات نعمتك، ساعدنا نثق فيك. يا رب أنا بصلي لكل حد خاف من صوتك في يوم من الأيام، لكل حد قلق لما شافك بتيجي بطرق معجزية. يا رب النهاردة تعالى بسلام غير عادي، يا رب تعالى النهاردة ملانا بسلام وملانا بطمأنينة. تعالى النهاردة واعلن ذاتك في المشهد، تعالى وقول كلمتك، تعالى ومجد اسمك، تعالى واكرم ذاتك في وسطينا. يا رب ساعدنا نثق فيك، ساعدنا نتكل عليك. انت من تهدئ العواصف، انت من تهدئ نوء الحياة. اقبلنا، اقبلنا واقبل توبتنا النهاردة. في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في يدعوك للحياة. مرات كتيرة ربنا بيتعامل معانا بطرق متنوعة. الكتاب المقدس بيقول كده أنه الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. ياما مرات ربنا بيتكلم بطريقة ومرات كتيرة بطرق متنوعة والإنسان لا يفهم. ومش المشكلة في صوت ربنا، المشكلة في إدراكنا إحنا. مرات كتيرة نتيجة الظروف الصعبة ونتيجة الخوف بيتعامل معانا ربنا ومش بنقدر نميز إنه ده صوت الرب لحياتنا. خليني أقرأ معاك قصة حقيقية حصلت في إنجيل متى أصح 14 بداية من عدد 22. بيقول الكتاب: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. الحقيقة الرب قال للتلاميذ اسبقوني إلى العبر. ولو أنت قريت هذا الأصحاح تعرف أنه كان قبلها عمل المسيح معجزة إشباع الجموع المعروفة لناس كتيرة فينا. الرب أشبع آلاف الناس والتلاميذ شافوا المعجزة دي واشتركوا في إن هم خدوا الطعام الخبزات والسمكات وبدأوا يوزعوا على الناس القاعدة. ولكن رغم إنهم شافوا معجزات لكنهم كانوا ما اختبروش يعني إنه المسيح ينقذهم في وقت أزمة بطريقة فوق طبيعية. الرب قال لهم عدوا الناحية التانية اسبقوني إلى العبر، يعني يسبقوه. وهو بعد ما صرف الجموع كان على الجبل، والسفينة كانت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وهم بتهالي هم في وسط البحر كانوا خايفين جدا جدا جدا، مع أنهم كانوا خبراء في البحر، مع أنهم كانوا صيادين، ويعني ياما حصل معهم أزمات زي كده، ياما اكتازوا في خبرات علمتهم إزاي يجيبوا السفينة يمين يجيبوا السفينة شمال، ياما حاولوا ان هم ينقذوا نفسهم بنفسهم ونجحوا. فبقى عندهم خلاص حصيلة من الخبرات بتقول اوكي احنا هنعرف نتعامل مع الازمات بنفس الطريقة اللي تعاملنا بيها قبل كده. ولكن في هذه الازمة وفي هذا التحدي واضح انه الخبرة ما جابتش نتيجة. يقول الكتاب انه السفينة كانت معذبة من الامواج والريح كانت مضادة. بيحاولوا يمين وشمال يهدوا الرياح، يحاولوا يعوجوا السفينة يمين يجيبوها شمال انه حاجة تحصل، مفيش. السفينة معذبة. وياما يا احبائي ياما السفينة بتاعت حياتنا بتكون معذبة، ويجي الرب ويجي المسيح يتكلم لينا ولكن لا نفهم معاملاته. تقول لي منين الكلام ده؟ خليني أقول لك. يقول الكتاب الآيات اللي قرناها في عدد 25: وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. قالهم المسيح في الهزيع الرابع من الليل، يعني تقريبا قبل الفجر بشوية صغيرين، قالهم ماشي فين؟ ماشي على البحر. البحر ده اللي كان عامل لهم مشكلة، البحر ده اللي كان بيخش المية بتاعته بتدخل جوه السفينة والسفينة معذبة من الأمواج. لكن الحقيقة الرب جاي ماشي على البحر كأنه عاوز يقول لهم مش هو ده اللي مخوفكم، أنا أقدر عليه، أنا ماشي فوقيه، أنا ماشي فوق البحر. ربنا جاي يتكلم لناس النهاردة ويقول كده: يلي بتقول المشكلة بتاعتي صعبة، ربنا جاي يقول لك أنا أقدر أمشي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أخطي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أضع أقدامي فوق المشكلة، لأني أنا إلهك اللي بيحبك ويأتي لإنقاذك. جاي الرب ماشي على المية في الهزيع الرابع متأخر بعد ما كانوا خافوا وترعبوا وقلقوا وحسوا أنه خلاص هنغرق، لكن كان الوضع صعب جدا، كان الوضع سيء جدا، السفينة معذبة والرياح مضادة والموج شديد جدا والخطر عمال يلحقهم، والخبرة بتاعت السنين واضح انها مش جايبة نتيجة. جالهم المسيح في الهزيع الرابع: هل يا ترى
فهم معاملات النعمة؟ هل يا ترى فهموا أنه اللي جاي ده هو المسيح وجاي لإنقاذهم؟ تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نحاول نجاوب على هذا السؤال.

أهلا بيكم ورجعنا بعد الفاصل. هل يا ترى التلاميذ فهموا أنه اللي جاي ماشي على المية ده هو ده المسيح؟ هل يا ترى قدروا يفهموا ويستوعبوا أنه ده بجد الرب يسوع المسيح اللي قال لهم اسبقوني للعبر؟ وطالما قال اسبقوني يبقى غالبا غالبا جاي وراهم. لما أقول لحضرتك اسبقني ده معناه أن أنا جاي وراك. فالرب اللي قال لهم يسبقوه للعبر هو ده اللي جاي فوق المية ده؟ الحقيقة بصوا، يقول الكتاب المقدس في عدد 26: فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. التلاميذ فكروا شبح، فكروا شبح وصرخوا من الخوف صرخوا. الحقيقة كان هناك بعض الأساطير في ذلك الوقت بتقول إنه السفن اللي بتبقى في وسط البحر وفي الليالي المظلمة اللي فيها عواصف شديدة، كان في بعض الأساطير بتقول إنه الأشباح بتيجي وتلتهم السفن بالبحارة. فالحقيقة أعتقد إنه يعني اللي جه في ذهن التلميذ إنه يا نهار أبيض، هي واضح إنها ليلة مش فايتة. يعني التلاميذ إحنا بنغرق دلوقتي وإحنا بننهار وبنموت من شدة الرياح، وشايفين حد جاي ماشي على المية، استحالة يجي في ذهنهم إنه ده المسيح. غالبا الأسطورة دي كده طلعت في ذهنهم وقالوا أيوة إحنا نهايتنا تبقى بهذا الشكل. لكن الحقيقة إنه كان اللي جاي ده هو المسيح. ياما مرات ربنا بيتكلم ليك، ياما مرات ربنا بيتكلم ليك في وسط الأزمة، ياما الرب بيتكلم ليك في وسط الأزمة ويقول لك أنا جاي لإنقاذك، أنا جاي أخرجك من المشكلة. بس من كتر الضلمة اللي بتبقى مالية ذهني أنا مش مدرك أنه اللي جاي ده هو الرب. أنا مش مدرك أنه معاملات نعمة الله أنه يجي فوق المشكلة بهذا الشكل، أنه يجي ماشي على البحر بهذا الشكل. أنا مش مدرك أنه يقدر يمشي فوق الأزمة ويجي في الهزيع الرابع. مرات أقول طب ما لو كان هو الرب، طب ما كان جه من الأول. طب لو هو الرب، طب ليه يمشي على المية؟ ليه ما يجيش راكب مركب زينا؟ ليه ما يجيش راكب سفينة زينا؟ وتبدأ المبررات والتحليلات تشتغل، وأنا غير مدرك أنه إلهي له طرق متعددة، وأنه لا يعدم وسيلة يستطيع أنه يتدخل بأي طريقة كانت. أحبائي، جه المسيح بمعاملة نعمة خاصة جدا لكنهم لم يستطيعوا فهمها. والنهاردة الرب جاي عشان يقولك أنا عايز أفتح عينك أنه أنا أستطيع إنقاذك. وأكتر إنقاذ أنا محتاج له مش إنقاذ من ظروف صعبة، وإن كان ده شيء مهم جدا، لكن أحتاج أنا وتحتاج أنت وتحتاجي أنت إلى إنقاذ من أزمة جديدة اسمها الخطية. الخطية خاطئة جدا يا أحبائي، الخطية دمرت الجنس البشري، الخطية دمرت حياتنا. واللي يقدر يجي النهاردة وينقذنا من الخطية هو شخص الرب يسوع المسيح اللي سفك دمه على عود الصليب عشان يقولك أنا بحبك، أنا دفعت ثمن خطيتك، أنت تستطيع أن تضع رجائك في يسوع المسيح فتنال غفران الخطايا. هل يا ترى النهاردة شاعر أن الخطية مسيطرة عليك، الخطية ماسكة فيك، الخطية مكلبشة فيك بإيديها وسنانها؟ قل له يا رب أنا جاي قدامك النهاردة، أؤمن أؤمن أؤمن إنك زي ما جيت للتلاميذ في الهزيعة الرابع تيجي النهاردة لأجل إنقاذي. أنت موجود لأجل خلاصي، أنت موجود النهاردة عشان تقول لي إنه أنا جاي أخلصك، أنا جاي أبرئ حياتك. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إنه مهما كان الرياح مضادة، مهما كانت حياتك معذبة، يمكن معذبة من الوجع، من ترك الآخرين ليك، يمكن معذبة من كوابيس بتحلم بيها ليل ونهار، يمكن حد فينا بيحلم انه بيقع مثلا من فوق مكان مرتفع جدا، ربنا جاي يقولك انا عندي انقاذ ليك، انا اضمن ابديتك، انا جاي اخلصك، انا جاي النهاردة انتشلك من الدمار ومن الخراب، انا جاي النهاردة اقولك انه مفيش غيري يستطيع انقاذك. الناس تركتك لكن انا انقذك، يقول الرب. ربنا جاي يقولك انا بحبك، انت غالي علي قوي، انت غالي علي قوي، مهما كان الوقت طويل ومهما كنت بعدت ومهما كنت اخطأت وتركت المسيح، ربنا جاي يقولك انا بحبك، انت غالي علي جدا جدا جدا. هل تأتي معي النهاردة وتصلي وتطلب من الرب أنه يدخل حياتك؟ تعالوا بينا نصلي.
يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. شكرا ليك لأنك بتحبنا. شكرا ليك لأنك جاي تغفر خطيتنا. يا رب النهاردة ادينا فهم وإدراك جديد، ادينا فهم وإدراك لمعاملات نعمتك، ساعدنا نثق فيك يا رب. أنا بصلي لكل حد خاف من صوتك في يوم من الأيام، لكل حد قلق لما شافك بتيجي بطرق معجزية. يا رب النهاردة تعالى بسلام غير عادي، يا رب تعالى النهاردة ملانا بسلام وملانا بطمأنينة. تعالى النهاردة واعلن ذاتك في المشهد، تعالى وقول كلمتك، تعالى ومجد اسمك، تعالى واكرم ذاتك في وسطينا. يا رب ساعدنا نثق فيك، ساعدنا نتكل عليك. انت من تهدئ العواصف، انت من تهدئ نوء الحياة. اقبلنا، اقبلنا واقبل توبتنا النهاردة. في المسيح يسوع بنصلي، وليك كل المجد. آمين.

0: أنت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم،
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر،
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة، ننحني عند رجلك نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: انت عبيد ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل
2: شيء. آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: اللحوم ده انا طوالي
2: اللحوم انت انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انت ليه ميزه من الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراية الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوه هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت
1: بالضبط
2: ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوه
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوه.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة وذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت السماوات غائلا
1: يعني
0: ده صوت الله صح
2: أكيد
0: هذا هو ابن حلال أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا وقد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: بالضبط.
0: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: كده. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا. تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
0: القدس. اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازه في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية. صح. ياكل جراد وعسل بس.
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاع الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا لا ما عدد ثلاثة.
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء.
1: أشعياء
0: اللي هي النبوة. صح.
1: بالظبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب. صح. قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه ما يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا.
1: بالضبط.
0: كويس. وثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاء يسوع. يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد. صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي بي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي.
2: سار قدامي.
3: قدامي. وهنا برضو الرجل.
1: رجل. بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح. صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو؟
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: يعني ظهر هنا. أيوه. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرها عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: ايوه بالظبط.
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله ده الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع بيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلًا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وعجيبة. غير كده كجوه جومنه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنت رجال الدين. لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واعي يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه صار بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: افتخر
0: في جاء المسيح وعائل المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده لا يجي يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه الثالوث تمت هنا
0: بالوضح يعني
3: الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعدة حلوة والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة، جهز لنا منه ترنيمة
1: الليلة، ندي فرصة لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول أساسي،
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
3: جيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا يا لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبوت
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو رايكم فتة. شنو اللي نعزم صابر؟
0: البلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: انا الصراحه كم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفتة يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطين الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا. حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن

0: وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، وكان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو، بما لشنو، للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو، إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح، هو ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
0: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط.
0: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كل بر. فالمسيح هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة،
0: بشكل حمامة يس.
1: كمان بيقول انفتحت السماء،
0: انفتحت السماء،
1: في صوت من السماء جاء.
0: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
1: بالضبط كده.
0: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
2: أصحاح الأول.
0: أصحاح الأول 29 صح؟
2: من 29 لحد 34.
0: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى، لأنه بدأ طوالي، يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود إنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية، ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة،
2: ده حيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
0: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده، في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو.
0: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف.
0: أيوة.
2: أوكي سمعناه، يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصيته يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى 3 بنشوف في عدد 3 هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
2: في الآية 9، لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
2: الصوت السماوات غائلا،
1: يعني
2: ده صوت الله صح؟
0: أكيد.
2: هذا هو ابن حلال. سرب في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
1: بالضبط.
2: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطيئة العالم.

0: دهينا الزهر الله في هذه المقطع.
1: تمام جدا، تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف السالوس في إنه الروح القدس كان ظاهر، يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس،
1: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح،
2: بوجود الروح القدس، بوجود الروح القدس
1: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة، واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا، خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
3: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول، يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في قرية اليهودية.
1: شخصية قوية صح؟ جاك الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود، يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه، يعني
0: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني، وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن أن هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
3: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك
1: لا ما
3: في عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي،
1: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح.
3: بالظبط.
1: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا، وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح، قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
3: ابدا. بالضبط.
1: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاء يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع، يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
1: تمام جدا، خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
0: وهنا برضو ظهر قال ياتي بآية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
0: قدامي. وهنا برضو
3: الرجل رجل بيظهر هنا
1: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي، ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي،
1: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود، يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا، تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
0: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية، يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
1: ظهر هنا، يعني
0: ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
1: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح، إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق، جابوا في صورة بسيطة جدا، يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: بسيط جدا.
3: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا، يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاجها الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل عشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
0: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت بحسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شافه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان الحاجات دي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
1: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء كمان إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
0: أيوة ما في صدفة.
1: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد يعني.
1: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي يعني.
1: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
3: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب معناته شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
3: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبع الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس، لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة توضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
1: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا يتخيل انه يجوه اول زول عايش في البريه الناس تمشي تفتش عنه. ما لم انه فعلا شخصيته كانت الشخصيه ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البريه صح او في الغابه والصحراء وعلى غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
3: مناقضين
1: جو متوقعين انه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكذا يقول لهم يا الله انتوا رجال الدين. لكن يوحنا عليهم قال لهم يا اولاد الافا يا اولاد الدبايب. كان يوبخ شخصيه قويه مش انه بس قويه لكن انه الشخصيه كان انه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الانسان قدامه. انا عاوز اعلن الشيء الالهي او انا عاوز اقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسودوا ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة وزون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
0: وأنا داير أزيد برضو يوهنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني يعني هو كان بيقول بالطريقة الوضوء عشان كده كان بيكون بالطريقة مبسطة كان بيوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنو لما يكون بسيط يعني هو بيقدر بيوصل الرسالة الممكنة عشان يوصل للناس.
3: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون
2: يعني
3: أمينين فيها.
1: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله عن النبي
3: يفتخر
1: في جاء المسيح وعائل المسيح. المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج أنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني يعني اتخيلوا إن أنا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هاي صوجاي طواوة
3: يفتش
1: في النهاية يجي واحد لا ولا لو أي ذكر ذاته معروف يجي يقول لي يا أخي ده رأي يقول لي يا أخي لا أنا محتاج أعمل منك يعني تواضع يعني كان شخصي
0: يعني صح يعني في حتى بالآخر قال له يعني ما رأيته وشحته بأنه ابن الله هو ابني الله يعني قالت آخر كتاب ما قتم به هو الرسالة بتاعته.
1: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي إحنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي إحنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا اخر حاجه يعني زي اخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
3: الحته الثانيه الله خلق الانسان عشان يكمل به الرساله بتاعته. دور الانسان مهم في انه الله عنده به رساله يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التاني.
0: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا
1: وضحت
0: يعني الآب والروح المقدس والإبن.
1: أنا عن نفسي أنه أكثر حاجة يمكن صابر ذكرها أنا كنت متوقع أنك أنت حسنا تقوله ما قلت أنه الإنسان هو المركز بتاع معاملات الله يعني ربنا كل شيء بيعامله لأجل الإنسان وبيستخدم الإنسان ذاته عشان أنه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان أنه يعني لو أنا جيت نظرت من نظرة المسيح أنه المسيح هو بحسب الشيء اللي نحن قريناه ومثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا أنا محتاج أن أكون متواضع حتى ولو أنا بعرف كل شيء. حتى ولو أنا محتاج أن أخذ هذا الطالب. تمام جدا، القاعدة حلوة والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة، جهز لنا منه ترنيمة
3: الليلة، ندي فرصة لصابر.
1: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى يبقى زول أساسي.
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
0: جيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا فعلا. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كبرت
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي عنستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفه على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً، ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره، والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن، ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى، ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام، أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته؟ وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره، ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا، ولا يتراجع أمام السيف. وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس، ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال، ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة، وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة، من بعيد تراها عيناه، فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم، يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن احنا منتلخبط وما نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطت مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة أن احنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، أن احنا نبين لكل من بسمعنا أن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا أنهم يؤدوا واجباتهم وأنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين، ولا ما قلتهم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. بنحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، أن احنا ننميها، نرسخها، وأن هي تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي احنا عايشين فيه. أحبتي إيش رأيكم نستمع للترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع، نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا، كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية تاليا صابات. تاليا صابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير، خاصة معها هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر؟ هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا؟ فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا، قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم. نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح له كل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم. فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معاها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم. وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير السبط اللي بينتموا له حسب الشريعة. وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه. لكن الله لا يعجز الشيء، وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيختم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب. فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عايجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش لكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرين يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك، بفرحة الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاقر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل معي الرب، ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، لذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهود الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنش، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة أن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قدي عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. تسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسمى المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما بش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش قد بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداهله الله بمعجزة عيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه، ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك للقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. هكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عادوا منتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي انه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف، ما ذكرش الكتاب ولا مرة انها تذمرت بسبب انها عاقر او انها حرمت من نعمة الاولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف، هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجاء المولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر أنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة أنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله أنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن أنه بنقول كلام أنه إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله، لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس. الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح، ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجتنا المادية الفانية إلى احتياجتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا. وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن وجاهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر، وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر. يعني صبرت رغم إن ما جاش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا، شجعت زوجها. فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. حبتي أنا أشجعكم أن أنتوا تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتوا تشاركونا إيش رأيكم في موضوع اليصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلا القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أن أنتوا عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799965. أيضا أحبتي الذي يتواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم الكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا وكيف أن الله يسمح بمرضي

أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام، قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي لدكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث، وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت. وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر أنه يروح الحمام، يساعده عامر أنه يأكله، يساعده عامر أنه يقراره من كلمة الله. والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك، أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف التي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

استمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض، صبر عليه، ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت اليصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

أحبتي، رجعنا لكم بعد الترنيمة الرائعة المباركة هذه. والسؤال والتحدي الذي ممكن أنتم تشوفوا أيضا وتقرأوا في صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net، كلمة واحدة تكتبوها loveyaman.net، تدخلوا على الصفحة حقنا وتشوفوا الذي كتبناه عن الصبر. إيش ثمار الصبر؟ يعني الصبر له أشياء بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية الذي الوضع الذي احنا عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، إن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة. تمام. أو في ناس بيقولوا الكل، 1 2 3. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة أرجوكم اكتبوها لنا. تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر.